راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي اياك واسم العامريتي انني اغار عليها من فهم.

سنبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم. لا إله إلا الله.

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوام ويش وحر وغازي يا

نقطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليستر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد يا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

سر الكون والأمر مختفٍ وأمري يا أمر الله مذ كان

استودع داري أكوياني تطرى حقيقتي. قصت في المولى تراني يا

خضرة حقيقتي ويقص في المنى تراني ثانية روحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي

لك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللإنسي فكل يا قوم نامي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الإنسي وكل يا شابعات في الأمور كلها وخاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

جميع الكفر بالضر والبشير. وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمقرب الشمس، وإنك شمس الحق.

عليك وكن انسيب لأصبح في ظليك أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو بنا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت وإنك شمس الحق.

يتحسب فكل يا شباب من أمور كلها وقت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

مولاي نومي ولبسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي ومالي في نومي لو أما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي ومالي في اليمين أما لغيركم أخت خاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ضدي أمانا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بضيق.

المسابقة محقق.

ريت فاش ورت انتو انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شو فبعدت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعين

0: الشيباني فالشيباني منتصر بالمصطفى حزمن بالمصطفى انتصر بالمصطفى
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرتو وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقد تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل رويية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت احبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير منسني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في الله قلاك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لوقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ له القوم

غلاب امر جايان وبنوتاد وبنعزم بعيش.

شتر سباح في تزارك بالغيوان هذا غيلس ابو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
5: رياض الوردة.
6: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
5: جمرة قادية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
4: رياض الورثة، مسلسل اجتماعي في حلقات، كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
7: إخراج أنور الجندي. الحلقة 17.
8: السلام عليكم الحاج قاسم.
9: سلام.
8: اسمح لي يا سيدي الحاج، عندي معك هنيه من الكلام المختصر، ولا ديراش مني قلة الصواب والعفه وقلة الادب وتقدير والاعتبار.
9: تفضل تفضل، شكون سيادتكم بعد؟
8: وهنا سيدي الحاج، بغي خدك الذاكره مع العلم، ما بينش عليك كتنسى.
9: وقول لي بعد شكون انت؟ راني ما مسالي شيء لهذا الهضور، الله يجازيك. يلا قول.
8: وقيل الحاج حتى العصبيه ظهر غلب عليك شوية.
9: أسيدي قول لي اش بغيتي تكون وطلقني، راني عندي شغلي الله يزاليك. شكون انت؟ بعدا نعرف مع من كان هدر. واه
8: عبد، عبد من عباد الله المتواضعين.
9: أسيدي كنا عابد الله، علاش أسيدي موقفني؟ اش بغيتي؟ كتعرفني؟ يو تكلم.
8: حق المعرفة، شكون اللي ما يعرفش الأستاذ قاسم؟
9: أنا ما أستاذ ما دكتور،
8: ولكني رجل ونعم الرجل، يقام له ويقام.

0: أسيدي أسيدي اختصر الكلام ودخل الموضوع الله يجزاك.
1: إيه ما قلت عيب، أجي بعد نحيدو من هاد الزحام ونجلسو في شي مقهى.
0: أسيدي الله يهديك، أنا ما كنجلسو لا في قهاوي ولا في غيرهم الله يهديك.
1: سعداتك في الحقيقة راه ما كيجلبو غير البلا. قلت لك أسيدي الحاجة باش ما نطولش عليك.
0: ويلي إيوا راكني طولتي.
1: سمح لي والمسامح كريم، الله إلا ما نديرها السي قاسم غير على وجهي.
0: اش ندير؟
1: ديرها نجلسو في شي مقهى باش نتكلموا على راحتنا.
0: ويلي اسيدي، واش انت نيت بعقلك ولا زهقلك؟ احترم نفسك شويه، راه كبسلتي عليا والله العظيم.
1: انا نفس عليك انت حاشا، غير كيبان لك عمي الحاج.
0: ايوا اسمح لي يا سيدي، انا غلط الله يهنيك.
1: مازال ما قلت لك والو.
0: بركه غير هاد الوقفه اللي وقفتيني ولهيتيني على شغلي الله يهديك هاد الراجل.
1: الحاج ما تقلقش، هالعرض إلا ما تسمعني هونيها وحدة وصير الله يعرضك السلامة.
0: استغفر الله الأمر لله. قول أسيدي هاني كان سمح.
1: عندي لك واحد الخبيرة عمي الحاج غادي تفرح ليها بزاف.
0: الله يسمعنا خير. شكون انت بعدا؟ شكون
1: جاركم؟ المعلم المختار رجل سيدات جمعة ولا غيتها راك تعرفنا بحال صبع يديها وعشرة ديال سنين وسنين.
0: متشرفين يا سيدي. ايوا وشنو المطلوب؟
1: والو، حنا بخيرنا الله بارك الحمد. بنتي رانيا الله يسعدها ناويه تزوج بواحد السيد ما فضلتو قدامك جا من الخارج وعيني في شي رياضي يشريه، منها يسكن فيه منها يستقبل فيه عائلته اذا جات لعنده. ياك فهمتيني؟
0: مازال يا سيدي، وانا مالي ومال هاد الموضوع؟ ها
1: بغينا الموافقة ديالك سيد الحاج.
0: علاش هاد الموافقة؟
1: على البيع ديال الرياض ديالكم ولا ديال لاغيتا ولا ديال الورثة بحال بحال. ها 800 مليون موجودة بريكة كتنتحقتها وتشاور معاهم وانا تحت الامر ديالك سيدي قاسم، وحرام عليا ولادي ومراتي إذا نكذبت عليك في هاد الكلام. ايا وهنطير من غدا يفريها بصصو.

0: مبروك عليك البنيه يا بنيتي سميره.
1: شكرا امي.
2: سي جلال ان شاء الله تزيد ترزق.
3: امين السي فاري ومن فمك ربي وحتى انت ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: ايوا هانتي اختي سميره، انا عندي بنوته وانت جاب لك الله بنوته غزي ولا تبارك الله، خاصك تفرحي بها.
4: ويلي عاد كتوصيني، انا ماشي غير فرحانه، بغيت نطير من كثرة السعاده باش كنشعر دابا.
5: ايوا خصك تبوسي راجلك جلال راسه اللي فرحك وفرحنا كنا بهاد الصبيه. أرى تشوف بعدا واش كتشبع ليك. ويتي ويتي ويتي ويتي ويتي ويتي ويتي شحال زوينة.
0: ويلي ويلي يا امي، اش هاد الكلام عندك؟ على هما ولدوها حتى تشبه لشي واحد فيهم؟
5: وعلى الشبه عنده العلاقة غير بالولادة؟ شحال من واحد كيشبه الاخر، اما في العينين اما في المنخر اما في الجبهة، وهو ما كيجي حتى حاجة.
3: كاين امي رحمة، انا نيت باللي كنت صغير كنت كنشبه لواحد صاحبي في الحومه في التحرابيات ديالو. هتقولي كنا خوت من كرش وحده.
5: حتى انا قبل ما نولد غيتا كنت كنشبه لواحد الجاره حدانا.
1: وفاش كنتي كتشبهي لها جده؟
5: كنت كنشبه ليها في الوعوريه، كنت واعره وبلا قياس.
2: ويلي يا امي رحمه، وانت زعما من اطيب الناس.
5: يا وليدي يا فريد، ما شفتي والو. ملي كنت كنتوحم بغيتا ضربت باها واحد النهار بعمود المهراس.
4: ويلي يا جده، ما فكرتي ما حشمتي واش وقع لي ملي جات فيه الضربه؟
5: كنت واعره يا بنيتي واعره ومقلضمه. ملي ضربته بداك عمود المهراس هو نزل عليا بواحد الدقه لظهري حتى تقردات وسخفت وما باقي تحركت. كنت واعره، كنت يا بنيتي والقطوط اللي مشاش في الدريبه ملي كان كون دايز

0: وكيبداو يزرقوا بالخلعة. حتى دابا باقية شادة في راسك الوالدة. لا لا لا لا بنيتي ما بقات صحة، لو كان شافني ولدك هشام كيف كنت كاع ما ياكلني في 400 ريال ديالي اللي سلفتو. واه نسلفها له نهار الاثنين يردها ليا نهار الثلاث، ولا نضربو حتى يتشتت مع الحيط.
1: يا لطيف يا لطيف، على 400 ريال
0: اي ضربت كاع باش دوب عمود المهراس على والو، عاد غادي نحير فيه هو وكون عطاني دابا 400 ريال ديالي كل زرت بها البنيه.
2: خي هشام او ما عندك ما تسرانيا عقلات على الخير، كاع ملي كتبت لك شيك 5000 درهم راه تهلاتو بزيد.
3: اش عندها حتى انت ما تكسب؟ ويلي منين جواب؟ غتلقاها هرفت على داك حلينيت خطيبه وخافت من الشواب، لان انا حمرت فيها مزيان وشرات سكواتي بشويك طاح عليها بطل.
2: المهم ما نساتكش، لو كان ما بغاتش اش عندك ما تسوقر منها كاع؟
3: وحتى شي سلسله العنق وواحد البورميت كنت شريتهم ليها من واحد التزبيره رجعتهم ليا.
2: ايه ايوا قولي ريشتيها وصافي.
3: ويلا ريشتها راه غادي تخلف كلشي ديالها، بحالي انا اللي مريش خلوق، لا خدمه لا صنعه لا قرايه، هي بعدا راه قفزات على راسها.
2: تستاهل طريفه. المهم تسامحتو وتفرقتو.
3: ايوا وكل واحد فينا قبل الطريق، ما بقى بيني وبينها ما يطرق الحداد. اديو شيري، دبرات على راسها الله يسعدها، باي باي اجامي.
2: والمهم واش باقي درتي في حالتك؟ مشيتي شفتي الطبيب؟
3: هذاك الموضوع اخر، مشيت داتني الوالده الله يجعل فيها البركه.
2: ايوا
3: ايوا درت التحليلات ديال الدم السكر قلب ليا ضربات القلب وراديو على الرياح لا تكون حتى هي مقيوسه بهذا الويل ديال الدخان. ساعه كلشي لقى عندي مزيان الا الدم.
2: ما الدم؟
3: فيه بحال شي وسخ ما بغاش يقول لي مناش، هضر غير مع الوالده.
2: وانت ما سولتيهاش؟
3: قلت ليهاش قال لك الطبيب، قالت لي كلشي عندك مزيان ولكن راسك تحس به ما مزيان.
2: ايوا كون درتي شي راديو على الراس تعرف شنو كاين.
3: وراسي راسي زعما انا زعما ذاتي جسمي كله متحطح وعيان ومسخسخ. خليني اجي انا الله يرحمك من هذا الموضوع بركه. ها تزيد تمرني حتى انت.
2: انا خا هشام انا انا راه غير سولتك كيف بقيتي.
3: قول لي فيك ما تمشي معايا طلع الفيرما نديو معنا شي لعيبه ونشطو شي شويه.
2: هي صرفتي الشيك
3: يا ولا شليق بغيتي ندير ليه الكادر ونعلقو ذكرى؟
4: اوه لا
2: ياك بعدا غطور مع خوك المزلوط.
3: هادي كنا مزاليت على باش فايتك انا
2: بالشيك اللي صرفتي بحالي انا اللي ما في جيبي حتى درهم.
3: اه الدرهم يا الدرهم عليك الناس تجمعات وعليك الحباب تفرقات، بعضين نعتوه بسبب الهم شلا ديور تخربوا على قبلوا رواح زعقات. زيد زيد
2: يلا.
5: مبروك لالا على سميرة لالا غيثة وبالسعادة والرفاهية إن شاء الله.
6: الله يبارك فيك السي قاسم، في الحقيقة دارت مزية من اللي دبروا على بنية يربيوها أحسن من بلاش، مشتاقة للولاد هادي سنين ولكن ما كان مكتب.
5: كل شي فيه الخير الله يهديك، تلقى بعدا اللي يعمر عليها شوية وتخرج من ديك الوحدانية راها صعيبة. شنو سموها؟
6: مازال كيفكروا في السمية كل واحد واش اختار. قلت لهم انا حتى يجي عمكم ويختار لينا شي سميه.
5: ايوا هما عندهم الحق عليا انا الصراحه، هي هذه يختاروا اللي بغاو، انا من جهتي نقوم حفيله بالمناسبه باش ما نديروا شيء الفرزيه ما بين سميره واختها ليلى.
6: ولا واه بركه عليك غير الشيء اللي قمتي به نهار ولدت ليلى، ما كاين علاش تزيد مصاريف تاع سميره.
5: الله يهدي كلهم عندي بحال بحال لالا غيتها وما عشتك انتي الله اللي عالم به.
6: شكرا الله يكثر خيرك.
5: ايه قولي لي كيبقى هشام تحسنات حالته شوية؟
6: اخي انا على هشام دمالة في قلبي، حالته السي قاسم خطيرة غير الى جا الله من جهته.
5: بحالاش ياك ديتي لعن الطبيب؟
6: شافوا الطبيب ولكن بلا فايدة.
5: كيفاش شنو لقى عنده؟
6: راني مخبية على خواتاته وعليه حتى هو النيت، من نهار هدر معايا الطبيب راسي داخل.

0: عرفت لما نصبك ولا ما نوخر.
1: هذا اللي خيتها اش هاد الكلام؟ فهميني نعرف شنو كاين ونوقفو معاه حتى يتعالج. واه
0: محال محال، باقي شي علاج السي قاسم؟
1: ما يمكنش. مالو شنو وقع به؟
0: عمل ليه الطبيب جميع التحليلات واكتشف عنده مرض السيدة.
1: السيدة؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نتيجة تغور بعض الشباب اللي ما كيديوها شي في راسهم. وما قال لك الطبيب شحال هذه المدة باش تصاب؟
0: أعطاني تقدير ديال عام حتى العام ونص. ثق بيا السي قاسم، راني ما بقات عندي قنا حتى ديال شي حاجة.
1: ما عندك علاش تقلق يا لالا غيتا، ما عندك علاش تقلق. باقي الامل فيجي تعالج، ما ترفديه من جهته. هاد المشكله لالا ضربيها لراسك، غادي يرجع بصحته وعافيته. ودابا تشوفي ان شاء الله.
0: اسمح لي السي قاسم، عذبناك وشقيناك معانا.
1: لا لا لا لا لا، اش هذا؟ اش هاد الكلام عندك يا لالا غيتا؟ واه ما نبغيش نسمعو مره اخرى. عذابي وشقايا معاك راحة، احنا عائلة ما خصنا شي ندوزو بعضياتنا. نسي هذا الموضوع، انا لالا غنتكلم بهشام حتى تشوفيه كيف بغيتي.
0: شكرا السي قاسم، الله يجازيك باللي نويتي. قل لي زعما كاين شي امل في العلاج؟
1: شوف لالا غيتا، الا كنتي دايره امالك في الله ما غادي شي تخيبي. فكرتيني يا لالا غيتا، واخا هذا الموضوع ماشي وقته وما جات شي مناسبته، واش انتي فايت لك تذكرتي على البيع ديال الرياض ديالكم مع جارتكم هشومة وراجلها المختار؟
0: جات لعندي كتحلم عليا وانا ما عطيتها خيط من الخيط. هذيك المرة وقيلة الا زهق ليها الرتاج وكتقلب على لمن زهقو.
1: لا انا تلقى بيا راجلها المختار وقال لي
0: قطعتها منك بالسمن والعسل. غادي نمشي نوجد لك السي قاسم شي كاس ديال اتاي ونجي.
1: ماشي دابا لالا غيتا، وخليني غير نكمل لك.
2: هاني اش داكشي؟
3: ايوا العشرة وصلات وصاحبك السمسار ما شفتو، خرج قلب عليه لا يكون نسى الموعد.
2: هذا كاع ما ينسى، ها اللي قلنا يمكن هو هذا اللي كيدق. ابلاتي انا هبزي بلاتي.
3: اسمو
2: موسى؟ موسى الهبزي. ابلاتي بلاتي.
4: السلام عليكم.
2: زيد زيد، عاد سولت فيك مراتي الشوبه، اصحاب لها نسيتي الموعد.
4: على انا دري، على انا دري. بسم الله. السلام عليكم الحاجه الباتول.
3: وعليكم السلام، انا هشومه ومازال ما حجيت.
4: ايوا الحاجه يمكن مازال ما عيطوا لك رجال المكان، وثم هذاك الشيء بالاجل والاجل بالمكتب والمكتب في علم الغيب، وثم الغيب لا يعلمه الا الله.
3: ولا إني هاد صاحبك فيه لافونس.
2: ما تديشي عليها الشمع، دخلي في الموضوع.
3: قول لي يا سي، اسمك الله بعدا. جلس جلس.
4: انا الحاجة موسى، موسى الهبزي. قال لي راجلك المختار باللي بغيتيني على شي غرض، بالحق ما فسرليش علاش. وثم انا ما كان بغيش يكون بعدا مفضولي نسول علاش وبحالاش، حتى كيفسروا لي الناس علاش عاد كنجاوبهم. دابا انت يا الحاجة الفاطمة، الا قلتي لي علاش بغيتيني يمكن لي ندخل معاك في الموضوع ونتفاهمو.
3: ايوا عافاك السي الهبزي، الا بغيتينا نتفاهمو الكلام بزاف نقص منه شويه.
4: ما عندي ما نقص على حاجه ولا ما نزيد، مازال كاع مهضر بزاف. ثم
3: بلاتي عافاك بلاتي.
4: لا بلاتي الحاجه نكمل لك، الله يخليك سمحي لي. الكلام يمكن تزيدي فيه كيف يمكن لك تقصي منه، وثم الكلام فيه وفيه. كيمكن الانسان يهضر بزاف ولكن كيسمع وكيغربل، وملي كيغربل التغربي الى اخره كيبان ليه الكلام فين غادي. وثم
2: موسى.
4: نعم السيد الحاج المختار.
2: اسيدي راه حتى انا مازال ما حجيت، سمعني.
4: يا قولي حتى انت مازال ما عيطوا لك رجال المكان. وثم هذاك الشيء نعم السيدي راه بالاجل.
3: عرفنا عرفنا، والاجل بالمكتب والمكتب في علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه الا الله.
4: تماما الحاجه. ايوا احنا دابا بدينا كنتفاهموا.
5: أنتم في الاستماع إلى الحلقة 17 من المسلسل الإذاعي رياض الورقة.

بالتأليف ابن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، المحجوب الراجي، محمد الرزين، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، حسن مكيات، عبد الكبير الرقاقنة، إكرام البصري، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: Let's go.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اشمع لما نقسم

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: فسحة صيفية، مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة، كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا، مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والابنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات سنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذا النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذا المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
0: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة

0: اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جيت ناجية داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. وشنو كان وشنو هو شعورك في سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو. حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال سنوات التسع الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضياش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثماره.
0: وفين مشات لك واحد فرتيتة ديال راك انتي على وشك 20/20؟
1: داكشي فهمتك بشي شي شي ولكن الحمد لله.
0: عادي عادي، وفعلا لأن ما عمرني سمعت في تاريخ تربية أن شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راك أنك حصلتي على فعلا 20. طيب إخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول الناس كانوا وجه لهم الشكر هما والدي اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
0: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم مع عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر ويتوكل على الله. الجميل هو ان هذا الدعم ما كانش موجه ليا بوحدي، بل كان لخوتي كذلك، خاصة بعد ما بداو مسارهم عفوا الدراسي بعد الباك. ورغم المسؤوليات الكثيرة عمر بابا وماما حسونا بالتقصير عفوا، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، وكانوا دائما كيعطوا لكل واحد فينا الوقت والاهتمام اللي كيحتاج. من بعدهم كنتوجه بجزيل الشكر لجميع أساتذتي وأستاذاتي وكل الأطر التربوية والإدارية اللي رافقوني في هذا المسار. الحمد لله درست في عدة مؤسسات، وكل محطة كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت افتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير المقررات الدراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند لي، كيساعدوني لاحتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لأنني كنآمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف ديالو.
0: تبارك الله عليك. إخلاص، أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله طريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوا ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هذا النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين الله يحفظها الوالدية. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهذا العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لاجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزة كيقولوا تايم إز ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنت

0: ايش كتعملي مع الوقت؟ لا اظن انك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى، وهذه فرصه باش المستمعين يعرفوا كيفاش اخلاص كتنظم وقتها اللي اعطاها فعلا هذا التميز.
1: اولا كنعتقد ان تنظيم الوقت كيختلف من شخص لاخر، لان كل واحد عنده اولوياته وطريقه التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسيه ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقه في المراجعه. كنامن كذلك ان مادام الانسان مازال ما دخلش لقاعات الفرد، مازال عنده الفرصه باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه ليا كلشي كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما واضحاش، اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمع ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبته مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت نستغل الفرصة عفوا وكنسولهم وكيشرحوا لي بطريقة مبسطة. من بعد ما كنتأكد أنني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات أو أي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبية، سواء استعداد الفروض المراقبة المستمرة أو الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الأخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني أنني ندخل الفرد بواحد الثقة والأريحية. أزيد على هاد الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهاد الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرت على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف وماشي مجرد نقطة كتسجل.
0: بارك الله عليك. خلاص اظن اللي تبع هذه الوصفه ديالك وهذه الطريقه راه بصراحه انا كنحييك، لان اعطيتي كاع الاسرار والمفاتيح الذهبيه لكل واحد. ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابره والصبر، واخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذه عارفه هذه الطريقه الرائعه اللي تكلمتي عليها. بصراحه راه اعطيتي واحد الوصفه اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف، وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب توظيف ديانا. كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي، الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني أكثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي اللي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة أي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إلا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناته، راه ما يمكنش يحققوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحيز زمني أنك تمارسي بعض الهوايات، وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة،

0: وكنحس ان كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديده وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاوني نحسن طريقه التعبير والاسلوب ديالي.
1: تماما، وهذا راه بان العكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي. ايضا اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشنو هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
0: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في سلك الثانوي ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
1: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين وهادشي ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالديها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتركمو. أحسن حاجة نختمو بها ما كرهتش نسمعو منك رسائل أو نصائح توجيها.
0: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحه مهما تكرروا. نقراو مزيان، نجتهدوا، نضموا وقتنا، نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما ترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينه، لان النجاح ما كيعنيش انك تحرم راسك من حياتك، بل انك تعرف توازن بين الدراسه وحياتك الشخصيه. واذا قدرت بطبيعه الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقه مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهادشي غادي يعطيك اساس قوي سواء في الدراسه والحياه.
1: الله لا يبكمك اخلاص العسري، كنشكرك بنتي بصراحه، انت مفخره تلاميذيه وقدوه تربويه جيده، وانت كاسمك اخلاص مخلصه للعمل الجاد، مخلصه لوالديك الاطر اللي كتستفدي منهم، مخلصه للعمل اللي هو فيه نوع من المثابره. نتمنى لك انت مزيد من التالق والتوفيق، ومره اخرى كنهنيو والديك على هذا الانجاز المميز اللي كيشرفنا ايضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لانك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: فسحة صيفية

0: مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

والقلوب مقيل العذرات ومفرش الكروب.

الحزان خير من ليل الناس تقول ليلك يا ليلك يا ليلك يا ليلك.

yalar bak şehri. هذه الحياة.

فقيرها لا يرتجى سواه.

سيدات غرائب وصنعه بوجهته لولاهم شهدت به لولاهم إليه العنت العقول فأمنت بالغيب تؤذر حبها إياه سبحان من تعنى الوجه لوجهي وله سجود ووجه وجباه طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها

آل عرشي والكرسي ثم علا عليه علاه بعد حابسات العرض فرشا

صبر جاه ولحلمه سبحانه عصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه تتهم تجرم فيقبل عذره.

بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم.

قد خبر درضاك عنه فلم يعجل على عبد لقد من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسدين وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على ابي العذيبي مقرد ولا حبرق الابرق عيني لا حبر قلب رقيني فامي جران وأقنان حمل من صابين في ملسم عزمان.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى ربهم بلا الربع شرقية ذي الهوى ربعهم بلا الربع

Zerun. بیشن به جهت دخونی فی مرتولیم و بیشن به جهت جمالی و نعفیم

عاهد إن رمت رعيان عن الصبا بعد ذكرها إلا رعيان عن الرعوى منازل ما هاجتهما يا قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها غازر غزران إذا ابتسمت خرت

Yarın sana yine değdim, hiç sana bahçe.

الرضاعة ذات زمزم رضعة ذات زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صيحة حبيبي طيبة تبرد بذكر سليمان ما تكن الأضايا بذكر

لو صحابي بطيب سابرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع.

لا فرض عن بالربع سبحة دمكي ما بالربع سبحة دمكي سبحة دمكي وفي كل ربع من مرابعها بكي

أفك ونزرع به صون الدموع كأنه نزرع

باش نتم بحرنا حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحرمك باش نتم بحرمك وباش تعود بحرمي.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرج من قتلنا أنت ثمين، وجدت حوض الحب حين.

0: والإسلام دين القيم، وبما هل في الحشيش وكبر دون المقام ركن بيت المحرم.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
5: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: صحتك في الصيف.
1: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
6: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير باسمكم جميعا ومستمعي الأفاضل، أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة الفاضلة فوزية فشار إطار بالمستشفى بالمندوبية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب. مرحبا بك وسهلا معنا اليوم الأستاذة فوزية. درجة الحرارة المرتفعة والتي تكون الشمس السبب فيها تسبب العديد من الأضرار للإنسان في فصل الصيف، لذا ينبغي أخذ الحذر عند التعرض لها باتخاذ الاحتياطات الوقائية حتى لا نعاني من أضرارها مثل الحروق أو ضربة الشمس. إذن الأستاذة فوزية مرحبا بك وسهلا معنا اليوم، بغينا نتكلم المستمع الكرام والمستمعات عن طرق الوقاية من يعني أضرار الشمس.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام ديال الإذاعة الجهوية لمدينة الداخلة. الأخت دوشا مشكورة على الاستضافة. كما كنعرفوا أنه خلال فصل الصيف، ونحن نيت دابا رحنا في فصل الصيف، كترتفع درجة الحرارة. هادو غير لهاد الأيام، راه كانت كما عرفتي
0: نعم.
1: مدام
0: طيب.
1: دوشا كانت واحد
0: موجة الحرارة.
1: موجة
0: نعم.
1: الحرارة
0: عرفتها بلادنا.
1: نعم، إذا هذه مناسبة باش نقدموا نصائح وقائية اللي تحمي الناس من الأضرار ديال أشعة الشمس خصوصا في فصل الصيف. كنعرفوا بأن فصل الصيف كتكون فيه العطلة، دونك كتلقى الوليدات الصغار عندهم يعني الوقت ديالهم باش كيلعبوا خارج المنزل، كيمشيو للشواطئ أو المسابح أو للتنزه مع أفراد العائلة، وبأن يعني الأشعة ديال الشمس كتشكل واحد الضرر كبير على هذه المجموعه ديال مثلا الاطفال او كبار السن او الناس المهنيين اللي كيخدموا في على برا، مثلا بحال
0: السائقين. نعم.
1: بحال مثلا
0: مستعملي
1: عمال
0: الطريق.
1: البناء، مستعملين الطريق، الناس ديال الشرطه،
0: نعم.
1: يعني كيقضوا واحد الوقت كبير وهما تحت اشعه الشمس. لذا وجب يعني تقديم هذه النصائح للحمايه من الاضرار ديالها.
0: نعم، عمال الضيعات أيضا. نعم.
1: نعم، يعني مجموعة من المهنيين
0: فيها.
1: اللي
0: نعم.
1: كيمارسوا المهن ديالهم يعني في
0: تحت
1: الهواء
0: أشعة الشمس.
1: تحت
0: نعم.
1: أشعة الشمس. كما كنعرفوا بأن يعني من بين الإجراءات الوقائية للحماية من أخطار ومن خطر أشعة الشمس، كيخصنا نحاولوا نتجنبوا واحد الفترة اللي كتكون فيها يعني ديك الأشعة ضارة،
0: نعم.
1: إلا زعما كان ممكن، خصوصا ما بين 10 حتى لديك 3 4 د العشية. هذه الفترة يعني
0: حرجة. نعم.
1: كتكون أشعة الشمس فيها يعني مضرة أكثر. كننصحوا كذلك مثلا بالنسبة للأطفال اللي هما أقل من 6 شهور، بيبي عنده أقل من 6 شهور، يعني يستحسن ما يخرج يعني في ديك
0: نعم.
1: الوقيته ديال الشمس اللي كتكون حاره ما يخرج. اما الاطفال يمكن لهم يخرجوا يلعبوا، ولكن مثلا يديروا الكاسكيت ديالهم، يلبسوا بالنسبه للملابس تكون شويه مهويه وتكون ديال القطن، لان القطن كيشرب العرق
0: عرقنا.
1: او الخيط، يتجنبوا ما امكن ديك الملابس اللي كتكون ضيقه. وحتى اللون يا مدام دوشا،
0: نعم،
1: اللون ديال الملابس
0: عنده
1: هو
0: دور مهم.
1: كيلعب دور مهم، يعني تكون ديك الالوان فاتحه لانها كتعكس الاشعه، بعكس الالوان اللي كتكون
0: الغامقة. نعم.
1: غامقه بحال الكحل ولا
0: نعم.
1: الماغا كيمتص الاشعه. دونك من الاحسن ناخذ لهم الوينات اللي تكون يعني فاتحه.

0: وهتكون كما قلت لك مهوية. وبالنسبة للأطفال خصوصا الرضع، نحاولوا داك السريول ولا داك التريك ولا غيلبسوا يكون بكمامه باش يتجنبوا دوك الحروق تاع الجلد، لان عندهم الجلد
1: هش
0: رهيف
1: مثلا.
0: وهش بزاف، ربما يؤدي الى تحرق له الجلد ديالو، بحال شي واحد يعني خويتي عليه الماء الطايب. اذا داك التيشيرت ولا داك التريك ولا غيلبس لو بيبي ولا هذا يكون عنده بالكمام ديالو، والسريول يكون هابط حتى لتحت. ندوزو لحاجة أخرى، أنه كيكثر النشاط، كي يلعبوا الوليدات، كي دونك ومع الحرارة الجسم كيعرق كي بزاف.
1: نعم
0: خصنا نعرفوا بأن داك التعرق وداك الماء اللي كيخرج من العرق
1: يجب
0: خصنا
1: تعويضه.
0: نعوضوه
1: نعم طبيعة الحال.
0: بالسوائل، يشربوا الماء متقطع، مثلا 1 لترونس ولا 2 لترو متقطعة
1: نص ساعة،
0: على
1: ساعة
0: طول
1: ساعة في
0: النهار.
1: النهار. نعم
0: ونبغي ننبه السادة المستمعين أنه ماشي حتى نحس بالعطش عاد نمشي نشرب. هذا الخطأ اللي كنديروه
1: ويقع فيه الجميع بطبيعة الحال.
0: الجميع، أنه الإنسان كيقول كما كيقول ذاك
1: ما
0: المثل
1: حسش
0: ديالنا
1: بالعطش.
0: حرك الماء يبان العطشان،
1: نعم
0: ما خصناش حتى نحسو بالعطش، لأن كيقول لأن نورمالمون ملي كان الجسم كيعطيك ذاك العلامة أنه حس بالعطش يعني راه واقف عليه، وما خص
1: نعم
0: نورمالمون سابق للإنسان يجي العطش
1: الشرب
0: يتم
1: لازم.
0: يشرب من الماء كما قلت لك، لأن فصل الصيف وأشعة الشمس والإنسان كيتحرك، دونك الجسم كيتعرق، كيخصنا نعوضو ديك
1: السوائل اللي مشربناها.
0: باش ما نطيحوش في المشكل ديال الاجتفاف.
1: نعم هذا مشكل آخر. نعم
0: باش ما
1: يجب
0: نطيح
1: أخذ الحيطة والحذر بهذه المسائل، يعني ضروري. ربما يتعامل واحد
0: هادو من
1: على
0: الأضرار
1: بسيطة ولكن هي مضرة.
0: مضرة
1: نعم مضرة
0: بزاف
1: جدا. نعم
0: الاجتفاف، يعني الإنسان تاكي صافي كي ديزيتغطا ما بكي الجسم ديالو، يعني داك الجلد ديالو منين كتهزيه كيبقى واقف، يعني راه هنايا في واحد درجة الاجتفاف اللي هي ربما خطيرة. وبالنسبة للسوائل يعني كيكون كما قلنا الماء، كيقدر بنادم ياخذ عصير ديال الفاكهة أو ياخذ فاكهة نيشان، يعني ياكل ان فخوي. الخضار حتى هي فيها الماء، يحاول ما أمكن الإنسان يتجنب دوك الوجبات الدسمة في
1: ثقيلة.
0: فصل الصيف لأنها كتعب الجسم، كتعبو. دونك نحاولوا ناخدو سليضات، داكشي خفيف، دي ساندويش للوليدات، الماء، دي جو، باش كنجتنبو الاجتفاف. ونحاولوا ما امكن الا كنا غادي نكونوا على برا ما نبقاوش دائما في واحد البلاصه فين كاينه الاشعه مباشره، نقلبوا على الظليله مره مره،
1: نعم
0: الانسان ياخذ ديك
1: استعمال
0: الظليله
1: مظلات
0: ديالو.
1: أو نعم
0: نعم. وكذلك كيبغي ننبه انه هنا نشير للناس اللي كبارين في لاج، الناس اللي المسنين، يعني هادو يعني دغيا كتبان عليهم الاثار او الاضرار
1: الشمس،
0: ديال
1: أشعة الشمس.
0: حراره الشمس او اشعه الشمس، بحالهم بحال الاطفال، لان الجسم ديالهم يعني في هذيك الفتره من السن
1: تكون
0: كيكون صافي
1: مناعته
0: ضعاف،
1: قليلة. نعم
0: مناعه قليله، حتى الاعضاء الحيويه ما كتكونش خدامه كيف الانسان ملي كيكون باقي شويه صغير وعنده الجهد. يعني دغيا كيتصابوا بالاجتفاف، دغيا كيتصابوا بضربات الشمس بحال الاطفال.
1: نعم
0: وهنا نبغي نشير مدام دوشا بالنسبة لضربات الشمس، يعني كنقولوا حنايا هذاك راه فلان ضرباتو الشمس، ضرباتو للراس،
1: نعم
0: هنا ما فيها بس إلا سمحتي ننبه للعلامات ديالها، لأن شنو كيوقع كما قلنا هذا الجو ديال العطلة، الوليدات كيلعبوا كتلقاه كيخرج في الصباح كيلعب ولا كيمشيو في
1: نعم
0: نزهة ولا غاديين على رجليهم للبحر ولا نيت في البحر، ما كيديرين ما دايرين لا باراسول لا كاسكيطة لا والو، حتى كيروح في العشية مثلا كيضروا
1: الراس.
0: راسو،
1: نعم
0: كيشعر بواحد بحال السخفة، ضعف التركيز، كتحسي بنتي كتهضري معاه هو ما مركزش معاك، يعني بحال يبدا كي غيبدا
1: نعم
0: يغيب، ضعف التركيز. وعاد
1: شعر
0: كيقول لك
1: الصداع.
0: انا
1: نعم
0: يجي بحال التقيا، بحال اللي باغي يتقيا، يعني الغثيان والصداع ديال الراس، وفوغ ميم كيقدر

0: مثلا ديك الدورة الدموية صافي كت يعني كتهبط ويقدر يغيب.
1: لا
0: هادو
1: قدر الله،
0: علامات
1: نعم
0: علامات من
1: واجب الانتباه لها. نعم
0: واجب الانتباه لها.
1: إذن بعد هذه الاستراحات الغنائية نعود بكم مستمعي الكرام لمتابعة صحتنا في الصيف.

0: إذن عضوكم مستمع الكرام إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فوزية فشار. الأخت فوزية، بعد ما تعرفنا على طرق الوقاية من حرارة الصيف وشن هي أضرارها، الآن اللي نمشي يعني هناك يعني السؤال يطرح نفسه، هناك من الناس من يريد أن مثلا يقول لك أنا بغيت لوني يتغير إلى أسمنت برونزة ويمشي في الفترة الحرجة ويعني ويقعد تحت أشعة الشمس، شن هو كان هذا صحيح والله؟ نعم،
1: نعم،
0: مفيد ولا غير مفيد؟
1: للأسف
0: نعم،
1: للأسف الأخت دوشة أنه
0: وصحيح،
1: يعني
0: لكن واش مفيد ولا غير مفيد؟ نعم،
1: هو
0: هو
1: غير
0: موجود
1: مفيد
0: كاين.
1: للأسف.
0: نعم،
1: داكشي يعني كما كنعرفوا أنه الشباب في فصل الصيف والشابات يعني كيبغيو يغيروا اللون
0: نعم،
1: ديالهم، كنقولوا حنا خصو يبغي تبرونزا، كيجي مزيان كيعجبهم، وحتى طريقة يعني لتغيير الروتين ديال طول السنة. وكيقول لك خصني نمشي في الوقيته فين تكون نيت الشمس حاره باش ناخذ اللون مزيان. وهذا الخطا يعني راه شائع للاسف، وكيؤدي الى اضرار اللي هي صحيه صعيبه. اولا كيف ما شرت في بدايه الحلقه انه يعني اذا كان ممكن الانسان يتجنب داك التعرض ديال الشمس من 10 الصباح حتى لديك 3 د العشيه، هذه مزيانه. الا بغى يخرج يخرج في الصباح، ولا بغى عاود يمشي من
0: نرى
1: 3 الفوق،
0: الفوق.
1: لان هنا كتكون اشعه الشمس عموديه، داك دوك
0: لي
1: لي
0: غيون
1: زولت
0: ديالها
1: خافيولي ولي غيون كلهم كيكونوا هابطين، يعني ما كتكونش واحد
0: اتجاه مثلا مائل ولا
1: لا
0: نعم.
1: فوالا، كيكونوا يعني عاموديين. وهادو كتسبب واحد الضرر كبير للجلد، الله يحفظ لك، يقدر يؤدي الى سرطان الجلد، حروقات. يعني كتلقى هو مشى اليوم اخذ داك الحمام الشمس كما نقولوا، الغد ليه كيصبح الجلد ديالو كله منبل،
0: نعم،
1: ودونك وقع له داك الحروق. وإلا بقى كيزيد مثلا ياخذ دوك الفترات، ياخذ ديك الأشعة الشمس في ديك الفترات اللي قلنا، كيف ما قلت لك، يؤدي إلى سرطان الجلد اللي هو يعني سرطان قبيح.
0: سبحان الله، هو له شرها إن شاء الله
1: نطلبوا من
0: المسلمين.
1: ربي يعني يحفظ الجميع، والشباب والناس توعى على الأهمية ديال يعني نقلب على الظليلة، ونبعد ما أمكن على الأشعة الشمس اللي كتكون عمودية. سي فغي كو الشم يعني ديك الأشعة عندها واحد الفوائد، ما نكروش أنها كتعطينا
0: طبيعة
1: الفيتامين
0: الحال، نعم
1: دي، والفيتامين دي راهي مهمة للجسم ديالنا
0: نعم
1: والصحة ديالنا والمناعة ديالنا.

0: بقاش كتعاون في بعد الحاجه الاولى انك تفيكسي لينا داك الكالسيوم. يعني انا نقدر نبقى نشرب الحليب وناخذ كاع ديك المواد اللي غنيه بالكالسيوم، ولكن الا كان عندي نقص في الفيتامين
1: فيتامين
0: دي راه
1: دي.
0: بحال ما درت والو،
1: نعم
0: لان
1: صحيح،
0: كتعاون على لا فيكساسيون، يعني داك
1: اثبات. نعم
0: الكالسيوم يثبت. هذه من الفوائد ديالها الحمد لله، انها كدير لنا الديف، كتحيد
1: نعم
0: الغموله، يعني الشمس راهي عندها
1: ضرورية بكل تأكيد. نعم
0: في الكون يعني، وفي في الاخر في لو سيستيم راهي مهمه وهذا، ولكن عاوتاني خصنا
1: الإفراط
0: نعرفوا
1: في الماء.
0: الاضرار
1: نعم
0: ديالها ونحاولوا نتجنبهم. فاذا اللي بغى راه ممكن ناخذ ان برونزاج زوين ونمشي غير في ديك الشميشه من الربعه للعشيه، ناخذ واحد الساعه ولا ساعتين، وكيكون داك الشيء تدريجي، ما
1: نعم
0: نجيش في يوم ولا يومين ونقلب على داك اللون باش
1: باش تجي في
0: هذا.
1: يوم
0: لا
1: واحد، لانه هذا الاشكال يوقع حتى في البيسين، من يمشوا الاطفال مثلا يرجعوا لك جلدهم
0: لان
1: احمر.
0: النهار
1: نعم
0: كله
1: نعم
0: دابا
1: ظل
0: كيمشي
1: النهار كله.
0: بنادم في الصباح
1: نعم ما
0: ما
1: يرجعش،
0: والدراري كيدخلوا
1: هذا خطأ وقع
0: لابيسين
1: فيه الكثير. نعم
0: ما كيخرجش من لابيسين،
1: نعم
0: وكيقول بانني انا في الماء راه ما غاديش نكون محمي من الاشعه، ولكن لا ده
1: صح،
0: غلط. يعني واخا الانسان في قلب الماء يعني كيعوم في البحر ولا كيعوم في
1: ما
0: لابيسين،
1: كتوصل للشمس.
0: كتوصل له الاشعه الشمس. وكيف قلتي مدام دوشه، كيبقى بنادم النهار كامل كيمشي في الصباح وما كيجي حتى لديك السبعه العشيه، دونك يجيو دوك الوليدات يعني كتحسي بهم ماشي تبرونزاو،
1: تحرقوا
0: تحرقوا.
1: صحيح،
0: دونك ما الا
1: وقع
0: ممكن
1: الأطفال هذا المشكل للأسف. نعم
0: خص داك الشيء تدريجي،
1: نعم
0: وتدريجي كيجي اللون زوين وكيجي البرونزاج مزيان، وكنكون يعني حمينا الجلد ديالنا من الحروقات وحمينا الصحة ديالنا.
1: وهون يجي دور الواقي، يعني الشمس
0: هذاك مهم، يعني
1: ضروري.
0: كيف ما قلنا قبيله ان الانسان يدير اون كاسكات، يدير هذاك الباراسول، ويدير ذاك الواقي الشمسي اللي كندهنوا على الوجه ديالنا، وعاد كاين ذاك الواقي الشمسي اللي كيدار للجسم حتى هو
1: نعم
0: كيحمي. غير كي خصنا نحترموا ذاك
1: الكمية.
0: النوتيس اللي كاينه، يعني مثلا عنده واحد الحمايه ديال ساعتين، كي خصنا عاوتاني
1: تجديد. نعم
0: التجديد ديالو، دونك حتى هو
1: ويعني
0: كيحمي.
1: في درجات، واللي حسب الأطفال استقال من الكبار.
0: كيكون
1: نعم
0: ديال الاطفال الصغار، كيكون يعني على حسب لا ترونش داج، وكتكون يعني ديك لا نوتيس فيها كيفيه
1: نعم
0: الاستعمال.
1: نعم
0: الحمد لله كتلقى يعني تقريبا النساء يعني في اطار يعني الحفاظ على البشره ديالهم وهذا كيستعملوه،
1: نعم
0: ولكن الاطفال ما كنديروه لهمش يعني،
1: كيغفلوا
0: ولكن
1: عنهم.
0: حتى هما محتاجين،
1: نعم
0: لان
1: طبيعي
0: البشره ديالهم
1: حساسة.
0: رهيفه
1: نعم
0: وحساسه، دونك كيوقع لهم دوك الحروقات، كتلقى وجهه كله بدا كيتنبل وكيتقشر، وفي التالي داكشي ربما الا ما تعالج كيولي
1: نعم
0: متعفن
1: نعم بطبيعة الحال.
0: وكيؤدي الى عواقب اللي ماشي مزيانه، كيقدر يسالي الصيف ويجي الدخول المدرسي وتبدا الحياه يعني
1: نعم
0: العاديه، وبنادم باقي محن مع
1: نعم
0: داك الوجه
1: نعم بطبيعة الحال.
0: ولا
1: نعم
0: الجسم ديالو.
1: اللي تعرض لهذه الحروق
0: دونك
1: اللي
0: كما قلنا، دونك الكاسكيت، المظله، داك ليكرون توتال، شرب الماء،
1: نعم
0: الابتعاد عن ديك الفترات اللي كتكون فيها الأشعة الشمس عمودية، وبيان سور سميتو نحاولوا ما أمكن التغذية تكون خفيفة، ما يكونش زعما تغذية ثقيلة لأن تتعب الجسم.
1: وقت البرنامج غادي انتهى. نتمنى ان شاء الله نستضيفك في حلقة قادمة
0: إن
1: بمشيئة
0: شاء
1: الله
0: الله.
1: في تفوزي فشار. نشكرك على تجاوبك الدائم معنا. دمتم في رعاية الله وحفظه أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة.
2: صحتك في الصيف.
1: برنامج يعنى بالتوعية الصحية.
2: تنشط حواره كل أسبوع الدوشة بكار.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الدرس إن شاء الله ستكون من دروس وعبر في هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة التي كانت بداية الدعوة إلى الله وبداية قيام الدولة الإسلامية، فيمكن أن يأخذ منها المسلم كثير من الدروس ومن العبر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما مضى سنوات في الدعوة إلى الله في مكة ورأى أنه مضايق في الدعوة إلى الله، عزم على الهجرة وهاجر في شهر ربيع الأول سنة 622 ميلادية، يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ب13 سنة، ووصل إلى قباء في 8 ربيع الأول، ودخل المدينة في 12 ربيع الأول. وهذه الهجرة كانت من أجل نصرة الدعوة إلى الله، ومن أجل الاستعانة بمن سخره الله لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالهجرة أخذ منها أن الإنسان إذا كان مضايق في دينه أو في دعوته يمكن أن يهاجر، فأرض الله واسعة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وفي الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني المهاجر إلى الله جل وعلا فأجره على الله. والمهاجر الهجرة لا تنتهي إلى يوم القيامة، فمن يهاجر المعاصي يهاجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر، ومن يدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر فهو داعي إلى الله على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة، هو وأبو بكر الصديق صاحبه، برجل اسمه عبد الله بن أريقة الليثي، وكان على دين قريش، فاستجاره واطمأن على أمانته. وهذا أخذ منه العلماء أن الأسباب في الدنيا مطلوبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب، أجر شخص يعرف الطريق، لم يذهب هو وأبو بكر الصديق هذا هكذا، مع أن الرسول عليه السلام ينزل عليه الوحي، يمكن أن يدله الملائكة على الطريق، وممكن أن يوحى عليه، ويمكن أن تقصر له المسافة كما كان في الإسراء والمعراج. لكن الهجرة من عبرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب الدنيوية الظاهرة، استعان بشخص أجره، وهذا أخذ منه العلماء أن الاستعانة بالكافر على ما يفيد المسلم أو على ما يفيد الدعوة إلى الله مباح، لأن عبد الله بن أريقة كان مشرك، مع هذا استعانوا به وكان أمينا، يعني لم يفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ بهم طريق غير الطريق الصحيح للمدينة. وهذا ما أكد الإسلام، أن الخيانة وعدم الوفاء بالعهد هذا حرام في الإسلام، وكان أيضا في الجاهلية لا يرون أنه من أخلاق الرجال أنك تعاهد وتخلف العهد، كما فعل ابن أريقة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، دلهم على الطريق الصحيح ولم يفشي سرهم. هذا من ناحية الأمانة، والأمانة مطلوبة مع المسلم ومع الكافر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذا أخذه العلماء أيضا. استغرقت الرحلة بين 8 إلى 11 يوم، وهذه الرحلة من غار ثور إلى المدينة استغرقت 8 أيام، لأنهم تعطلوا من أجل صرف العيون عنهم، وهذا ودخولهم أيضا في الغار من الأخذ بالأسباب، أن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق في وضح النهار وفي غير الغار، لكن استعانوا بالأسباب الظاهرة. لكن عندما دخلوا الغار ووقف عليهم قريش أعمى الله عنهم العيون، لأن هناك الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في آن واحد. أخذوا بالأسباب من حيث التخفي عن قريش، وتوكلوا على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان ينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قريش وهم فوق باب الغار كان يقول له لا تحزن إن الله معنا، يعني أخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتسبب، أن يأخذ بالأسباب الدنيوية في حفظ نفسه، وأن يتوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، يعني ما يعتمد على السبب فقط، يعلم أن الله جل وعلا هو الحافظ. ثانيا أخذ العلماء من عبر السيرة أن الدعوة إلى الله، تبليغ دين الله، لابد للإنسان أن يتحمل فيه المشاق كما تحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله من أجل الدعوة، يعني لا يعتقد أنه سيبلغ ويدعو إلى الله ولا يتلقى المصاعب ولا المشاق، ولكن المصاعب والمشاق جزاؤها عند الله كبير. يقول الله جل وعلا واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر على التبليغ، على الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
2: حديث المجلس العلمي.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية،
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
5: تغطيات إخبارية،
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر

الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب

فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

بلج من يخط بحور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج من يخط بحور الخلد بها يحظى بالحور

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنج فكن المرضي لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنج فكن

والليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترج واشرب تسنيها.

فتح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حمي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
6: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة وراء الرجعة وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر. فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريداً وحيداً بعد عز ورفعة، رهيناً بجرمي والتراب وسادياً. تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى كتابياً. ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائياً. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع. راجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله. راجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام وصار الحرام حلالا، والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام. راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح، وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله، وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي. وبلغة الشباب: عش حياتك وكبر دماغك. راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية. راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين تخلف، والتدخين علامة الرجولة، والعري دليل الجمال والموضة الحديثة ومواكبة العصر. راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء. راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام، راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان، راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر، وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا. راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة، أفتى كثيرون أنه قد أغلق. راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك، وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت. راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة، وسخر لك الأرض تمشي عليها، والسماء تظلل عليك، والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم. راجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهدى لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك. راجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة، فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم. راجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. راجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه، ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته، ولا عز إلا بالتذلل بين يديه، ولا راحة إلا بالوقوف على بابه. راجعون إلى الله الذي قال لي ولك: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة، ثم عصاه 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك، فقال: يا إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول: هي بذل كل مجهود مدخر عن الله إلى الله، بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في غير هدف، كل دقيقة ذهبت في غير ذكر، كل سنة مضت في غير فائدة. فتوبتنا أن نستثمر الأوقات القادمة قبل أن تمضي وتذهب وتضيع، فتستغل في الطاعة وتوجه في العبادة وعمل الخير وإدراك نجاح وتعلم مهارة واكتساب ثقة. كما يتحتم عليك أخي أن تستغفر عن هذا الوقت الضائع وتتوب منه، وتبذل كل جهد كنت أخرجته في معصية أو مع صحبة سوء أو في غير هدف أو غيبة أو نميمة، أو توجهه فيما تبقى من عمرك إلى طاعة وعبادة ونجاح، وتكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب أحدهما، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى، إلى النور، إلى السنى وكل الأجور.
0: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب.

0: من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس.

0: العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الكل وين هو بون مدلول والكل ليهم وين هو بون الناس يلا تتمع للحال على مد حرص

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المنى، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة. ونتابع معا معنى التحيات لله، الصلوات الطيبات لله الذي يرد في تشهدنا عند كل صلاة.

0: الانتماء إلى آل محمد يتطلب كل ذلك، أن تستمر المسيرة المحمدية عبر آل محمد أتباعه من الذين يشكل محمد عليه الصلاة والسلام وكل ما يجسد من قيم سراجا ينير لهم الدرب الذي يشقونه يعبدونه نحو عالم جديد يبنونه بالسراج نفسه. ولن يكون سهلا بالتأكيد، لم يكن سهلا في يوم من الأيام، كما أنه ليس سهلا اليوم، فكل ما حولك يقدم لك نماذج أخرى وقوالب مغايرة تومئ لك بأن تقلدها وتقتدي بها، لكن مجرد الوعي بذلك، مجرد التشخيص، قد يخفف نظريا على الأقل من وطأة الأمر. والتحدي الأساسي في الانضمام إلى آل محمد عليه الصلاة والسلام هو أنه وصل ذروة ما يمكن أن يصله إنسان، إنه الإنسان العدل، الإنسان الأكمل، إنه النموذج الأعلى للإنسانية برمتها. وهذا يمكن أن يكون صعوبة عندما يتعلق بالاتباع، فالوصول إلى مثل كهذا أمر في غاية الصعوبة، ولكنه من ناحية أخرى يمكن أن يكون حافزا لك. رفع مستوى مثالك إلى السقف الأعلى الممكن سيجعلك تحشد كل طاقاتك لتحاول أقصى ما في وسعك. لن تصل طبعا وحتما لذروته، ولكن ما رأيك بخطوتين أو ثلاث بعده؟ هل هذا كثير أيضا؟ هل من التجديف أن تفكر به مجرد التفكير؟ ما رأيك لو أنه هو عليه الصلاة والسلام رفع من معنوياتك ووضعك في موضع افتراضي يمكن لك أن تأخذه، موضع لا تجرؤ حتى على التفكير في نيله؟ أي شيء في الآل تعتقد أنه الأقرب؟ مهما تكن توقعاتك، لقد اختار عليه الصلاة والسلام لنا أو للذين لم يأتوا بعد والذين لم يولدوا بعد أيضا موقعا قريبا جدا منه، موقعا لا نتوقع عادة أننا نستحقه. ربما نحن لا نستحقه، لكنه عليه الصلاة والسلام يفسح لنا المجال والموقع لكي نعد أنفسنا له. أي موقع؟ موضع قريب جدا بمقاييس الآل، موقع الأخوة، أخوته عليه الصلاة والسلام. نحن نأخذ هذا الموقع. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام عندما أتى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا، يعني الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إخوانه هم أولئك الذين لم يأتوا بعد، ولأن المسيرة مستمرة فإنهم يكونون أحيانا لم يولدوا بعد، ثم إنهم يولدون ويكبرون ويتلمسون طريقا عبر ذلك السراج ويسيرون فيه حثيثا خطوة بعد خطوة، مسرعين أحيانا، متلكئين أخرى، ومتعثرين في أحيان أخرى، لكنهم بعد كل ذلك ومع كل ذلك يصلون، إنهم يأتون ويكون مجيئهم مثل ولادة جديدة لهم، وينضمون بذلك إلى آل محمد برتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: وآخرون من بعدهم يمرون بالأطوار نفسها، يولدون ويأتون ويولدون حقا من جديد، وينضمون إلى الآل بتلك المرتبة العالية، رغم تطاول القرون وتباعد المسافات، ورغم كل تصوراتنا المتدنية عن إمكاناتنا. ولقد ود لو أنه رآهم، أولئك الذين لم يأتوا بعد. هل أستطيع أن أقول لو أنه رآنا بدلا من رآهم على أمل أن نكون منهم؟ الوصول إلى تلك المرتبة العليا في الآل، مرتبة إخوانه عليه الصلاة والسلام، هي بالتأكيد أعلى ذروة يمكن أن يصلها إنسان، إنها المرتبة التي تكون أقرب ما يمكن إليه. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام، وتلك المكانة هي ذروتنا، هي منتهى ما يمكن أن نصل إليه، إنها أعلى شوط يمكن أن نمضي إليه، إنها سدرة المنتهى التي تخصنا. قاب قوسين أو أدنى منه عليه الصلاة والسلام على دربه ومسيرته نحو ذلك العالم الآخر. وهل سنكون متأكدين من أننا وصلنا هناك؟ أبداً. عندما تكون واثقاً من ذلك فكن واثقاً أنك قد خرجت من الآل، وأن عضويتك قد سحبت منك. قوانين الانتماء إلى هناك تحتم ذلك. أن تظل دوما تحاول الدخول والمكوث، أن تظل تحاول اقتناص الحدود الزئبقية لتلك السدرة، سدرة المنتهى التي تخصنا، التي يغشاها ما يغشى. إبداعك وفعلك وفاعليتك يتطلب ذلك. اتباعك الحقيقي الذي سيدخلك في آل محمد سيتطلب منك ألا تكون واثقاً تماماً من أنك قد دخلت في الوقت نفسه، ورغم اتباعك الحقيقي يحتم عليك أن تكون واثقاً تماماً أن ذلك يدخل ضمن إمكانياتك. ولن يكون ذلك يسيراً طبعاً، ولعلك لن تتوقع ذلك، فلا مخاض دون أوجاع وآلام. والانضمام إلى آل محمد مخاض آخر، مخاض يلدك من جديد شخصا آخر، إنسانا فاعلا متجاوزا حدود فرضيته إلى حدود العالم الذي يشارك في بنائه ووضعه على أسس أكثر عدالة وتوازنا. ولأن الأمر صعب جدا، أمر الانضمام هذا، فإن كل المسلمين يدعون الله أن يصلي على آل محمد، أن يقويهم، أن يزيدهم قوة وثباتا، أن يمدهم بالقوة وبالرحمة، أن يمدهم بالمزيد من الأفراد المنضمين. هذا هو تقريبا معنى صل وبارك على آل محمد التي نقولها عند سدرة منتهى الصلاة. وذات يوم أخي المستمع، أختي المستمعة، سيكف ذلك عن كونه مجرد دعاء نقوله، سيكف عن كونه مجرد كلام، وستخرج الكلمات من أسر الأحرف، من أسر الصفحات البيض، ستخرج لتكون فاعلة في العالم. وسيكون هناك ذلك الانضمام المضيء إلى آل محمد. ذات يوم سيحدث ذلك حقاً، لا أعرف متى، لكني أعرف دلالة لحدوث ذلك، علامة مميزة له، إنه أن تنظر للعالم فإذا به عالم آخر، عالم آخر غير هذا العالم المروع المليء بالظلم والجوع والقتل والهجرة أو التهجير، والجثة المرمية في العراء، والأيتام الذين ينتظرون عودة من لن يعود. عندما ينهض ذلك العالم الآخر الجديد، عندما يكف عن كونه ممكنا ليصير واقعا، يكون ذلك قد حدث. ستود أن هناك كلمة أو مجموعة كلمات تقولها فتقدح في أنفسهم شرارة التحول، شرارة التغيير. تتمنى ذلك وأنت تعرف أن الأمر أعقد من ذلك، وأنه محكوم بسنن وقوانين تحاول أن تكون جزءا منها. ثم يأتي من يحاول أن يحبطك ويقول لك إن محاولات التغيير تلك لن تكون أحسن حظاً من محاولات الكيميائيين الأوائل، يوم كانت كل محاولاتهم وتجاربهم تنصب على المستحيل بعينه، تغيير المعادن الرخيصة إلى الذهب. وطويلاً بحث أولئك الكيميائيون عن حجر الفلاسفة ذاك، الذي لم يكن سوى أسطورة تخيلوا أنهم عبره سيتمكنون من فك شفرة العناصر وتحويل العناصر التي كانوا يسمونها الخسيسة إلى معادن ثمينة. لكن لا، أنت لا تبحث عن حجر الفلاسفة، لأنك واثق تماما من نبل معادن هؤلاء الناس الذين يجب أن يتغيروا معادنهم، ليست خسيسة كي تحاول تغييرها حتى لو بدت أنها كذلك للوهلة الأولى. كل ما في الأمر أنهم لا يعرفون نبلها، لأن الصدأ تراكم عليها وغطى على كل صفاتها وفعاليتها. كل ما تريده هو أن تجلو الصدأ الذي ران على حقائقهم. لا تريد حجر الفلاسفة وأوهامه وطلاسمه وألغازه التي تفترض أن تحول معدنا إلى آخر، بل تريد إرث محمد عليه الصلاة والسلام. تريد حجر النهضة الذي يعيد الإنسان إلى حقيقته ويجلو ما تراكم عليه ويجليه إلى موقعه الأصلي ومكانته الأولى. وإذا كانت محاولات البحث عن حجر الفلاسفة قد فشلت، لكنها ساهمت في تعبيد الطريق إلى علم الكيمياء الحديث، فإن الطريق إلى حجر النهضة لابد أن يمر بكيمياء الصلاة. وحدها كيمياء الصلاة ستتمكن من الوصول إلى ذلك التغيير، وحدها ستتمكن من إعادة المعدن الإنساني إلى جوهره. سيبدأ الأمر بكهارب تسري في عروق ناس عاديين، ثم تجتمع الكهارب لتصير شرارة، ثم إن الشرارة ستقدح الزناد، وعندها سيحدث ما سيحمد عقباه. ريثما يحدث ذلك، ومن أجل أن يحدث ذلك، حي على الصلاة. مستمعي الكرام، ها قد حطت سفينتنا مرة أخرى في مرسى التشهد وفي مرسى معانيه. ربما نهل كل واحد منا ما يعنيه وما يكفيه وما يخصه وما يلزمه لمعاودة المسير، معاودة المسير عبر ركوب السفينة النفاثة، سفينة الصلاة بكل مستوياتها، سفينة الصلاة بكل مستوياتها الرائعة التي تحمل طياتها معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفلا نكون إخوان محمد؟ أفلا نكون أصحاب محمد؟ أفلا نكون من الذين يتبعون هذا السير وهذا المسير حينما نعي معنى الصلاة ومن خلالها معنى التشهد؟ دامت لكم مسرة التشهد، دامت لكم مسرة الصلاة، وكل صلاة وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

عم برأثير إذاعة المملكة المغربية في داخلها تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير الدخلة فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد ومبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني لضبط هندسة الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في لقاء إذاعي صباحي جديد

يرجوه طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل أن يكون بداية يوم جميل مليء بالنشاط والتفاؤل.

مستمعين في كل مكان أنتن وأنتم الذين تتقاسمون معنا عبر راديو إذاعة الدغل هذه اللحظات الأثيرية بطعم صيفي، نرجو لكم صباحا يتهادى على أجنحة النور وصيفا يفتح نوافذه للشمس والأمل ويمنح الأيام لونا آخر من البهجة.

أكيد مستمعين، حين يشرق الصباح تشرق معه الأحلام، وحين يحل الصيف تتجدد في النفوس رغبة الحياة وتزهر المواعيد الجميلة. من هنا مستمعين عبر أثيركم راديو إذاعة الداخلة نبعث إليكم أصدق التحايا ونرافقكم في رحلة إذاعية عنوانها الود والكلمة الطيبة والحميمية. في مثل هذه الصباحات الصيفية يهمس النسيم بحكايات البحر، وتبتسم السماء بلونها الصافي، وتولد في القلب أمنيات جديدة. حيثما كنتم وإنما وجدتم صباحكم مستمعين الأعزاء خير، وصباحكم محبة، وصباحكم مفعم بالأمل.

حقا وصدقا، ما أجمل أن نستقبل صباحا صيفيا بقلوب مطمئنة وكلمة طيبة ولحن عذب يلامس الوجدان. نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمرافقتنا في لحظات من الفائدة والمتعة والأنس.

فإلى كل من استيقظ وفتح نافذته على ضوء هذا الصباح، وإلى كل من يقود سيارته يبدأ عمله أو يحتسي كؤوس شاي أو فنجان قهوته على مهل، لكم ولغيركم منا تحية صيفية عطرة تحملها نسمات البحر وترافقها أنغام الموسيقى.

صباح الصيف حيث تتسع السماء للأمان وتصبح التفاصيل الصغيرة مصدرا للفرح، شروق شمس ونسمة بحر وابتسامة عابرة وكلمة صادقة. صباحكم مستمعين سعادة، فأهلا بكم في موعد إذاعي جديد، كل حلمنا وهمنا فيه أن نسعدكم وندخل على نفوسكم البهجة والانشراح، إن أدبا أو

لكل الذين واللواتي انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع إلى فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. خواطر من وحي الصيف. حين يعود أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن، حين يعود أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن في عطلتهم الصيفية، يعود القلب إلى نبضه. فما أن تطل أيام الصيف حتى تبدأ أفواج الجالية المغربية المقيمة بالخارج في شد الرحال نحو وطنها الأم، وكأن بينها وبين المغرب موعدا سنويا لا يخلفه الزمن. إنها ليست مجرد عطلة، بل عودة الروح إلى الجسد ولقاء القلب بمنبعه الأول. يصلون محملين بحقائب السفر، لكنهم يحملون في صدورهم ما هو أثمن من الأمتعة. يحملون الشوق ويحملون الحنين وذكريات الطفولة ورائحة الأزقة وصوت الأذان ودفء العائلة ولهجة الوطن التي لم تستطع سنوات الغربة في ديار المهجر أن تمحوها من الذاكرة. نعم، تغمرهم الفرحة منذ اللحظة التي تطأ فيها أقدامهم أرض المغرب، فيشعرون أن المسافات الطويلة قد تلاشت، وأن الغربة بكل قسوتها قد انكسرت أمام حضن الوطن. فالمغرب بالنسبة لهم ليس مجرد بقعة جغرافية، بل هو الهوية

صلة الرحم وتنتعش فيها الذاكرة ويزداد فيها حب الوطن رسوخا. فالمغاربة المقيمون بالخارج يثبتون كل صيف، يثبتون أن البعد لا ينقص من الانتماء، وأن الوطن يسكن القلوب قبل أن تسكنه الأجساد. فمرحبا بكل أفراد جاليتنا المغربية، سفراء وطنهم في مختلف بقاع العالم، الذين يحملون صورة المغرب أينما حلوا وارتحلوا، ويعودون إليه كل عام بقلوب تفيض شوقا وحنينا ووفاء. نسأل الله أن يديم عليهم نعمة اللقاء، وأن يحفظهم في أسفارهم وإقامتهم، وأن يبقى المغرب دائما أرض الأمن والمحبة والدفء، وموطن الفخر الذي تشتاق إليه الأرواح قبل العين. ويبقى الوطن مستمعين الأماجد هو الحب الذي لا يشيخ، والعهد الذي لا يذبل، والحنين الذي لا يخبو، والدفء الذي لا تعوده بلاد الدنيا كلها. قد تمنح الغربة الإنسان خبرة ورزقا وآفاقا واسعة، لكنها لن تستطيع أبدا أن تمنحه وطنا بديلا. لذلك يعود المغاربة المقيمون بالخارج كل صيف، لا لأن العطلة قد حانت وحلت، بل لأن القلب قد اشتاق، ولأن الأرواح تعرف دائما الطريق إلى أرضها الأولى. فأهلا بكل عائد إلى وطنه من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار عملية مرحبا، وأهلا بكل قلب ظل معلقا ببلده المغرب وهو بعيد عنه. جعل الله كل عودة لقاء سعيدا، وكل سفر آمنا، وحفظ المغرب عزيزا شامخا يجمع أبناءه تحت راية واحدة ومحبة واحدة ووطن واحد، لأن وطننا من أعز البلدان. وكما غنى نعمان لحلو: بلدي يزين البلدان.

أذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. كيف وعدناكم مستمعتنا مستمعين الكرام أننا ضمن فقرة غذاء ودواء، وما دمنا فصل الصيف لكي يكون في الحمان شدة الحرارة، فقد ارتأينا أن نخصص كل الحلقات فصل الصيف لتقديم وصفات لعصائر. حلقة اليوم اللي نقدم فيها إن شاء الله ربنا وصفة عصير الفقوس مع الليمون البرتقال والزعتر. إذن بالنسبة للمقادير، حاجتنا في حبة فقوسة وليمونة برتقالة وملعقة صغيرة ديال الزعتر، وطبعا حسب الرغبة وحسب الإمكانيات إلى قدنا نضيفوا حبة ديال كيوية طبعا إلى كانت متوفرة وفي الإمكان. طريقة التحضير، نحكو الفقوسة ونزيدها عصير ليمونة وملعقة صغيرة ديال الزعتر، واللي عنده إمكانية ديال اللي يوفر حبة فاكهة كيوي فاقطع طرفة صغار. طبعا ما دمنا فصل الصيف فهذا عصير منعش كيرطب الجسم في الحمان، لا سيما كيف قلت فصل الصيف لأنه كيروي الجسم. بصراحة هذا العصير وأنا شخصيا جربته منعش حتى وخفيف على الجسم، وفيه فوائد صحية خصوصا في فصل الصيف، وفيه ياسر من الفوائد الصحية. فالفوائد الصحية العصير الفقوس والليمون البرتقالة والزعتر والكيوي اللي نشوفها في كل مادة من هذه الأطعمة لكي يشتمل عليها هذا العصير. فبالنسبة لحبة الفقوسة فهي ترطيب قوي، فيها 95% كلها ما كتعوض السوائل اللي كتضيع عن طريق العرق في الحمان، وأيضا مدير البول كي ينقي الكلاوي وكي ينقص الانتفاخ، وسعرات الفقوس كيف تعرفوا قليلة وصالحة للناس اللي داخلين في حمية أو دايرين الرجيم، وفيها مضادات أكسدة كيف فيتامين سي والكوكور بيتا سين لكي يحاربوا الالتهابات. أما المكون الثاني اللي هو الليمون والبرتقال، فكيف تعرفوا في فيتامين سي كيقوي المناعة وكيعطي نضارة للبشرة ديالنا وكيساعد على الهضم، فالحمض دياله كينشط العصارة ديال المعدة، وهو أيضا مضاد للبكتيريا كينقي الجسم وكيعادل قلوية الدم وكيعطي انتعاش وكيغطي على طعم الزعتر القوي في هذه الوصفة ديال العصير. أما المكون الثالث فهو عشبة الزعتر، فكيف تعرفوا هو مطهر طبيعي، فيه ثيمون لكي يقتل البكتيريا والفطريات، مهدئ الكحة، السعال صالح واللزوين في الجهاز التنفسي في الصيف من المكيفات كي ينشط الهضم وكي يخفف الغازات والنفخة، وهو مضاد للأكسدة وكي يحمي الخلايا من الشيخوخة. أما اللي عنده إمكانية أنه يضيف لهذا العصير
حبة الفاكهة دي الكيوي، فالكيوي إذا كانت متوفرة عامرة بفيتامين سي، هي حبة واحدة فيها أكثر مما في برتقالة، كتوفر على ألياف، كتساعد على الهضم، وكتعطي إحساس بالشبع، فيها إنزيم الإكتينيدين لكي يساعد الهضم أو هضم البروتين، وهو غني بالبوتاسيوم، وأيضا كيساهم في أنه كيعدل ضغط الدم. أما إلا بغينا نعرفوا مستمعتنا مستمعي الكرام الفوائد ديال هذا العصير بكامل مكوناته، فهو أولا كيساهم في الترطيب، فيه أملاح معدنية، كيعود الجسم على العرق ديال الصيف اللي طبعا كيضيع، كينقص من الانتفاخ، وطبعا الفقوس والزعتر بجوج كينقصوا الماء اللي كيكون محبوس في أجسامنا، وهذا العصير كيقوي المناعة. فالليمون والكيوي والزعتر كلهم مقويات، وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة أن هذا العصير كينعش النفس، فالليمون والزعتر كيعطيو واحد الريحة منعشة وأيضا خفيف على المعدة، وما فيه سكر وما كيديرش التخمة. وسابق ما نكملوا هذه المعلومات حول هذا العصير، هذه نصائح سريعة ومفيدة. أحسن وقت نتناولوا في هذا العصير هو على الريق أو بين الوجبات، مثلا في القيلة، وما نكتروش الزعتر، فملعقة صغيرة كافية حيث هو قوي ومجهد أكثر على صحتنا. وكينصحونا خبراء التغذية والأطباء أننا نشربوا هذا العصير، وفي الحقيقة هذه قاعدة في كل العصائر، أننا نشربوا فور أننا عدلناه باش ما يضيعش فيتامين سي ديال الليمون والكيوي. هذا العصير مستمعتنا مستمعين الكرام فيه هو بمثابة ديتوكس طبيعي 100%، فهو مطهر الجسم ديالنا من السموم، ونقدو نعدلوه بالعجلة، ما كياخدش منا وقت كتير، فشربوه ولكم الحكم وبالصحة والراحة.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنجدوا اللقاء بأسماعكم الطيبة أكيد ضمن سلسلة الاهتمام بالثقافة الحسانية، واللي كيف تعرفوا جميع هي ثقافة ما شاء الله غنية، فيها معارف، فيها جماليات على مستوى التعبير. فهذه الحلقة، ومشكورا ضيفي اللي هو نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين بجهة داخل وادي الذهب، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية، وما نساوش أيضا أنه شاعر ما شاء الله عليه، معي سي محمد الحسن أهل الصعيدي. وموضوع هذه الحلقة موضوع أيضا عنده أهمية، كيف تعرفوا أهل الصحراء وهم سادة المجد والكرم، عندهم ثقافة شعبية مهمة جدا، وكتقدم أيضا معلومات ومعارف أساسية. في حلقة اليوم لهي نركز إن شاء الله ربنا على واحد الثقافة، تعرفوا بأن الإبل في حياة الإنسان ببادية الصحراء فهي رفيق دربه، كي يسميها البعض سفينة الصحراء، يبتها شكواه ترافقه، هي جزء من حياته، ما يقدر يعيش في بادية الصحراء دون ما تكون الحية والإبل، لأن ولكن الجميل أن الإنسان في بادية الصحراء لأنه كيحترم الممتلكات ديال الآخر، كيدير واحد العملية جميلة وهي موضوع ديال حلقة اليوم، وهو أنه كيمور، بمعنى كيعطي علامات كي تكون بالكي بالنار في واحد الجسم ديال الإبل. وهذا هو موضوعنا، وغلاه نستفدوا منه كثير في إطار علاقتنا في إطار حديثنا مع السي محمد الحسن أهل الصعيدي. سي أهل الصعيدي مرحبا بك، واخا هذه ما عدت نقال معك لأن ما شاء الله عليك عدتي واحد من أبناء إذاعة الداخلة الجهوية، مرحبا بك. طيب عندي لك سؤال، وهو شنهي العلامات اللي كيوضع الإنسان ببادية الصحراء على الحية ديالو، بالخصوص الإبل، ياك أنها فشتو غد ما يجي واحد أخر وياخدها وهي ملك، هذا فيه نوع من حقوق أو احترام هاد الممتلكات ديال الآخر. نبغيوك الله يربحك إلى قديت أنك توضح للمستمعين أكثر هاد المسألة.
1: شكرا أحمد. الله، الحقيقة هي نقولوا كيف قلت، هي ما هي علاقات العلامات على الإبل والحروف؟
0: تماما.
1: هل هي مشابهة لها أم هي عكس ذلك؟ هذا معناه نقوله مثلا بالحسانية شن هي نيران الإبل كيف قلت. هناك يعني الكاف والقاف، هذو حرفان لقبيلة واحدة، ولكنها ما شاء الله اللهم يبارك قبيلة وافرة. حرف القاف وحرف الكاف هما كلهم مكانهم واحد على العنق الجمل الأيمن،
0: وهذه راه تشبه في الوتات الماتريكول، فاش كتعرف انها ديال منطقة معينة
1: تشبه ماتريكول السيارات،
0: ولكن بواحد المعنى آخر
1: تماما. هذه القبائل، هذه القبيلة قبيلة واحدة،
0: رموز ديالها
1: حرف الكاف وحرف القاف، واللي ما هو منها ما يديرها محال، ممنوع عملها كليا،
0: ويتم احترام
1: النظام.
0: صحيح.
1: زين، هناك قلنا الكاف والقاف، هذا يعني يعني الأحرف تطرح على حالتها على الإبل، وأكثرها كيف قلت لك يكونوا على عنق الجمل من الأيمن قرب الرأس،
0: ومن الأيمن قرب، هذا مهم الموضع الذي يتم اختياره.
1: نعم. أما الإشارات الأخرى، الإشارات الأخريات يعني تشبيه الحروف بالأمازيغية تماما. هناك حرف لا، حرف نفيد، حرف لا مالف، حرف لا يكون على على على قائمة الجمل الأيسرى، ولكن في اتجاه الأمام،
0: سبحان
1: الله، وصاد قدام. وإذا كان صاد تحت هو حرف الكاف الأمازيغية 100% اللي هو مالف، تطرح أفقيا ولا عموديا. وهذا الحرف إذا كان رأسه في اتجاه كيف نقوله الأسفل يكون هو حرف الكاف عند الأمازيغية. زين. هناك إشارات أخرى، وهناك إشارة زيرو، لا زيرو قاع كبير.
0: صفر.
1: زيرو صفر هو التصويرة عند الناس على البن. هاي التصويرة هي حرف الراي عند الأمازيغية بعينها، ولكن على إشكال. هو زيرو فعلا عند حساب اللغة اللاتينية، وهو حرف الراي عند الأمازيغية المرقق. وإذا كانت الراي مغلظة تنتر منها هذه التصويرة إشارة صغيرة تجاه الأسفل، فهمت؟ أما إذا كانت تتوسطها نقطة اللي هو زيرو تتوسطه نقطة، فهو حرف السين عند الأمازيغية. نقول حرف الصغيرة قصة نقطة، هاي السين بالأمازيغية 100%، فهمت؟
0: نعم.
1: وإذا كانت تتوسطها إشارة من الداخل تقرن بين جوانبها اللي هو زيرو، فهي حرف الباء عند الأمازيغية. وإذا كانت تتوسطها هذه الإشارة من الوسط عموديا، فهي حرف الهاء بالأمازيغية. وهناك إشارات أخرى، هنا خط واحد لا واحد قاعد له واقف عمودي، وهو الشاهد عند أهل النيران بالحسانية، هذا هو النون بالأمازيغية واقف. وإذا تضاعف فهو النون المشددة، لأن كل حرف مشدد بالأمازيغية يشعل حرفاني.
0: صحيح يا أخي، لأن مضاعف
1: تضعيف الديالو. هناك حرف الدال، فإذا كان هذا الحرف في اتجاه الأسفل فهو دال الأمازيغية 100%، وإذا كان وسط الكلمة يكون بداخلها ويكون في نهايتها ويكون مستقلا بين الكلمات، فهو أداة ربط ما بين الكلمة والكلمة اللي هو دال الأمازيغية، فهمت؟ وإذا تضاعف وسط الكلمة فهو مشدد، كيف نقوله الداخلة. الداخلة اللي كنت نكتبها بالأمازيغية لذا نديره دالين صادين التحت ياك، ونديره زيرو صغير هو الليف، ونديره الخاء الخاء معرفة صادر فوق، ونديره النون مقلوبة للإل، ونديره زيرو راي اللي هي الداخلة، هاي الداخلة.
0: زين.
1: أيوة. لذا نقوله وهناك أي، وهناك أي هو الدال ومعه عالم من المقدس الراية المغربية ضريح في حرفين أمازيغية، شنو هما؟ الكاف صاد تحت والدال معاه، يا نجمة يا نجمة. أمتاك المقدس حرف الكاف أي لماليف، وهما النجمة التي تعبر عن دعائم الإسلام الخمسة. أما الأحمر في الراية فهو دم شهداء المقاومة من أجل إعادة محمد الخامس للبلاد.
0: صحيح. نعم. إذن الأحمر يدل على الدماء الزكية دفاعا عن استقلال وكرامة الوطن،
1: والدال دعائم الإسلام.
0: صحيح. وخمسة صحيح.
1: نعم. هناك حرف التاء بالحروف اللاتينية التي هي لبابها تنطرح الجمل من الأيمن وعلى اليسار، وهو النقلي بالحسانية، يقولون النقلي يجعل على الجمل مما شاء مالكه،
0: عنده اختيار.
1: وهناك قدم الحوارة لا قرأك الحوارة هي الطيرة، يجعل على الجمل من الناحية اليسرى على القائمة، يكون في اتجاه الأسفل عصاد التحت في أغلب الأحيان. وهناك النقطة على أشكال مختلفة، النقط قال لدي نقطتين، قال لدي نقطة واحدة، قال إلى قبل من ذلك. فلننتقل من هنا إلى أذن الجمل، الأذن لا هذه الأذن. هناك النقبة طش تعود مقطوعة من رسول وهناك يعني النقبة الأخرى من حاشة الأذن الورانية، ينقطع خمس الأذن عموديا، فهمت؟ وهناك الهلال تعود الأذن ينشرط راسه، وهناك القريد لحمة تندر في الأذن وتمدلي تشير قطعة صغيرة تقطع من طرف الأذن الخلفي وتترك متدلية في اتجاه الأسفل. وهناك يعني جرفة، وهو ما يسمى به كمبور، قالوا جرف باللغة العربية الكبير على القائمة. وهناك القرمة، وهو كمبور صغير على الخشم إذا كان صغيرا.
0: جميل. وسبحان الله هذا الكي ديال هذا المناطق في جسم الجمل كيف قلنا هذا نوع من التواصل بين مالكي هذا الإبل ياك فاش توغد في الصحراء أن تكون إمكانية مولاها.
1: هذا الدابة لا لا تقربوها،
0: وهذا في الحقيقة كيقوي الروابط وفيه قيم.
1: دائما توقع المشاكل بين الناس ويلحقوا لها محكمة ويلحقوا لها شيء من يقول حد زايل مالي ناره وتخبرك منها. إيه. المالي علامتك
0: وكيكون معروف المالك ديالها بديك الرموز ديال الحروف اللي
1: كل قبيله محترمه حرمه مالديرو،
0: وهذا فيه نوع من التواصل الجيد. طيب انت تكلمتي على حروف شرتي لهم كرموز كي يتم فيهم الكي، يكن نميزوا مثلا بين إبل وأخرى. يمضر يكن الحسانية سي أهل الصعيدي فيها كلمات نكتب بحروف بدون اقتران بمعنى مفصولة. مزيان هذا السؤال أو حالي بحديثك.
1: سؤال مهم جدا أحمد. والله الحروف الكلمات الحسانية غير متصلة هي موجودة في الحسانية.
0: كيف تعطينا
1: العربية؟ كيفاش نقولوا؟ لا ندير لك هذه الكلمات وندير لك ملي بيت من الشعر الحساني.
0: جميل.
1: ما في حرفين مثقالين كاع.
0: جميل.
1: زازازا يززو دون ادرار. زازازا يززو دون ادرار.
0: ما فيها حرف
1: ديال ما هو الحرف مثقالي مع واحد ثاني. لا نقول زواي يزوي زوايا.
0: صحيح.
1: يبطهم.
0: صحيح.
1: لا نقول ذرار يذر الذرور.
0: الله.
1: ما في شيء مثقالي. بعدين جيبوا بيت في الشعر الحساني، جابوا واحد على ذا النوع يدل به، يقول دوار يدور ذا اللي زار، دون ودون ودرت اللي زرت، ذاك راهو زار اللي دار وانا راني زرت اللي درت.
0: الله
1: اسمع واحدين يقولوا الشيخ حسن رشاد قال ما انا زار الا مولانا. انا صلى الله الله دوار يدور ذا اللي زار، دون ودون ودرت اللي زرت، ذاك راهو زار اللي دار وانا راني زرت اللي درت. قال له يقول لنا قافية حسانية ما فيها حرف ينقط. الميم والكاف واللام. قال لهم حق بعض نقولها لكم. قال لهم ما لها حد الحد مكلم يعود على له مساسي والله ما هو له يسلم ويواصله للماسي. ما هو الحرف ينقط.
0: ما فيش حرف في عليه نقطة. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد الحسن الصعيدي اللي خصصنا هذه الحلقة للحديث عن وضع علامات على جسد الجمل، اللي كيف قلنا بأن هذه فرصة كتجعل التعامل بين القبائل وبين الأشخاص أنه ما كيكونوا فيه نزاعات، ما كتكون مشاكل، وبالتالي كيكون كل واحد عارف الرموز اللي مخصصة حسب القبيلة حسب الأشخاص. وهذا بصراحة داخل في الثقافة ديال التسامح والتواصل الإيجابي. شكرا على حسن إصغائكم.

وضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين ندرج اللحظة مساهمة الأخ الكريم علي الصوفي من الداخل، بعث بخاطرة صباحية صيفية يقول فيها: صباح يتوضأ بزرقة البحر في محراب الوجدان الصيفي، ويعانق خيوط الشمس الأولى ويرسم على صفحة الأفق أجمل لوحات الأمل. صباح من الداخل، المدينة التي إذا أقبل عليها الصيف ازدادت بهاء وازدانت شواطئها بأفواج الزائرين، وعاد إليها الأحبة من داخل الوطن وخارجه يحملون في قلوبهم شوق اللقاء وفي أعينهم حنين الذكريات. في الصيف، أضاف، تتسع الحياة للابتسامات وتطول الجلسات العائلية وتزدهر الرحلات ويصبح البحر رفيق الحالمين والشاطئ موعدا للعابرين نحو السكينة.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمس في فري تاون بسيراليون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. ويجسد هذا التوقيع انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، والذي يواصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. ويطمح مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار، يطمح إلى خلق سوق إقليمية مندمجة للغاز الطبيعي في غرب إفريقيا، ودعم إنتاج الكهرباء والتصنيع وتثمين الموارد الطبيعية للقارة. ومن المتوقع بدء تشغيل الأشطر الأولى مع بداية العقد المقبل، وبعد أن انطلق كمبادرة استراتيجية مشتركة بين المغرب ونيجيريا، يترسخ أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي اليوم كمشروع تدعمه منطقة غرب إفريقيا بأكملها. ويأتي دعم الدول الأعضاء في مجموعة سادعو للمشروع ليعزز ركائزه السياسية والمؤسساتية، كما يزكي الزخم التأسيسي الذي منحته إياه الدولتان اللتان أطلقته، واللتان تعتبران أن الأمن الطاقي لإفريقيا يمثل رافعة أساسية للسيادة والتصنيع والازدهار المشترك. في آخر تطورات الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن مدينة بوشهر المطلة على الخليج والتي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في البلاد تعرضت لقصف أمريكي طال مواقع عدة فيها. وقال الجيش الكويتي اليوم أيضا إنه يتصدى لطائرات إيرانية مسيرة، فيما تتصاعد وتيرة الاستهدافات ونطاقها في المنطقة منذ تجدد الأعمال الحربية. وعلى خلفية التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، قفزت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات لإيران لليلة التاسعة تواليا واشتعال النيران في سفينة بمضيق هرمز. وعكست هذه المكاسب مخاوف متزايدة من أن يؤدي تجدد القتال في الشرق الأوسط إلى تعطيل شحنات النفط عبر المضيق الذي يعد ممرا حيويا لموارد الطاقة العالمية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه منفتح على عقد لقاء مع نظيريه الصيني والروسي هذا الأسبوع أثناء وجوده في الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا. وتأتي مشاركة روبيو في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا في وقت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي للصين، وبعد أيام من اتهام الرئيس دونالد ترامب بكين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة أتمناها لكم رفقة برامجنا.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة التاسعة صباحا، نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط سيتقم هذه الحصة الإذاعية ضمن برنامجكم صباح الخير الدخلة. النعود والعود أحمد لنواصل شطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الدخلة.

نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيف وحوار مستمعتنا مستمعين في كل مكان طابت أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع فصل الصيف كتنظم العديد من المخيمات الصيفية لكي يقصدوها أولادنا ومناتنا تلاميذ المؤسسات التعليمية وأيضا الأطفال بشكل عام عن طريق قطاع الشباب وجمعيات مدنية وبدعم أيضا من السلطات والمجالس من قبيل مجلس الجهة جهة الداخلة وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرد على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة كتعرف وكتعيش هاد الدينامية اللي في الحقيقة كتكون كتخلق واحد انتعاشة واحد ابتهاج في نفوس أطفال وشباب واليافعين ديال جهتنا. ضمن حلقة اليوم اللي نوقفه إن شاء الله ربنا عند صنف من المخيمات الصيفية اللي ينقل لها أو المعروفة بمخيمات القرب وياك أننا نوقفوا عند نموذجها بالداخلة.

0: جد سعيد أنه يلبي الدعوة كعادته بصراحة، وكنحييه رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخلة الأستاذ الفاضل والفاعل جمعوي بامتياز مصطفى مزون. سي مصطفى، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك مولاي أحمد، ومرحبا بك مجددا لك وللطاقم بالإذاعة بالجهة.
0: سبق من تناولوا الحديث سي مصطفى عن مخيمات القرب، ندور منك إلى سمحتي تقرب المستمعات والمستمعين عبر البرنامج. تحدثنا عن البرنامج اللي فات أنكم كملتوه، وأساسا تكلم على ما تحقق فيه من قاع اللي سطرته من انتظارات. شن هي أهم المحطات اللي تم تنزيلها في إطار هذا البرنامج سي مصطفى؟
1: البرنامج أعتقد اللي كتكلم على البرنامج الجمعية ماشي على المخيمات أعتقد، ياك؟ نعم، البرنامج ديال الجمعية ديال جي شباب طبيعة الحال اللي كنا علينا انطلاقة ديالو، واللي كنا درنا حتى حلقة مع سيادتكم مناف،
0: ولقت واحد القبول من الناس، وحتى المستمعين اتصلوا من بعد أبانوا على القيمة ديال ديك التظاهرة والمبادرة. بصراحة مبادرة نوعية سي مصطفى،
1: والحمد لله كما كنا ناقشنا هنا مولاي أحمد في شهر واحد أعتقد اللي كنا علينا الانطلاقة ديال البرنامج اللي كان كيستهدف تنمية القدرات الإبداعية والعلمية في صفوف المتعلمين والمتعلمات، لأنه كان برنامج يعني كيستهدف تلاميذ وتلميذات مستوى الجدع المشترك سيك الثانوي، وكذلك تلاميذ الإعدادي. هذا البرنامج هذا اللي كان ممول من طرف مؤسسة فوس بكرة، واللي كان بطبيعة الحال من في إطار شراكة متميزة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسة أميديس والمديرية الإقليمية، كنا حطينا فيه مجموعة من الأهداف واللي كنا ناقشناها وتكلمنا عليها بشكل مستفيض هنايا الحمد لله في البدايات الأولى. اليوم أنهينا هذا البرنامج واللي كنا أنهيناه في يونيو، يعني في 6 يونيو كنا درنا الحفل الختامي للبرنامج. استفدت 4 ديال المؤسسات التعليمية، مؤسستين في السلك الإعدادي ومؤسستين في السلك الثانوي. استفدت تقريبا كنا رسمين فقط 130 تلميذ، ولكن لاحظنا بأن العدد تجاوز 130 تلميذ، يعني كانت استفادة كبيرة ديال المستفيدين والمستفيدات. استطعنا أننا ننزلوا ميدانيا يعني على أرض الواقع 4 ديال المشاتل على صعيد المؤسسات التعليمية. يعني اليوم أصبحت كل مؤسسة تعليمية من المؤسسات المستفيدة من البرنامج عندها مشتل بيداغوجي، كما تنقولوا فريق العمل هيئ فضاء داخل المؤسسة، تلاميذ نكبوا على اختيار الشتلات وانواع النباتات وقاموا بالغرس ديالها واعداد هذاك الفضاء، وتنافسوا من خلال هذه المشاتل اللي اعتبرناها مشاتل يعني بيداغوجيه او تربويه ذكيه، وتوجوا في النهايه بتتويج ثانويه الفتح التاهيليه في السلك الثانوي في المرتبه الاولى، ثانويه لاله خديجه في المرتبه الثانيه، وكذلك ثانويه الفارابي في الاعدادي مع ثانويه والذهب. استطعنا كذلك أن ننزلوا جميع المحطات التي كانت مسطرة في هذا البرنامج، ولله الحمد يعني المشروع كان فكرة اليوم أصبح واقع، والقادم يعني أجمل. الموسم المقبل إن شاء الله كنطمحوا أن هذه الشراكة اللي كتجمعنا سواء مع مؤسسة فوس بكرة باعتبارها الممول، ولا حتى بالشراكة مع الأكاديمي باعتبارها المشرف يعني على المشروع، سواء في التتبع البيداغوجي او اللوجيستيكي او مؤسسة أميديس او المديرية، كنطمحوا السنة المقبلة انه يتعمم بشكل كبير على جميع مؤسسات السلك الثانوي سواء باقليم والذهب او اقليم او سرد، في افق اننا يعني نعمموا هذا البرنامج. علاش؟ لان بالفعل بان الاثر ديالو، وبان باننا الجهة كتحتاج ليه، وبان بان التلامذ كذلك استمتعوا به حتى لاخر لحظة، لدرجة اليوم ان التلامذ باقي تيسولونا واش غادي يستمر هذا البرنامج العام الجاي، واش غادي يكون. فلله الحمد بدينا هنا، واليوم احنا كان يعني كنعلنوا على إتمام يعني جميع محطات هذا البرنامج اللي كان نوجه فيه الشكر بشكل كبير بطبيعة الحال لجميع الشركاء كل باسمه وصفته، ولكن أشيد كذلك بجودة يعني المكونين والمكونات اللي كانوا معنا في البرنامج من أساتذة وأستاذات اللي أبانوا على حس تطوعي أولا وجدية وانضباط والتزام وروح الفريق، وهو اللي شكل يعني اللبنة الأساسية اللي خلتنا أن جميع الأهداف اللي كانت مسطرة في بداية المشروع استطعنا أننا نحققها، فلهم يعني جزيل الشكر. وكذلك ما ننساش نشكر جمعيات الآباء والأمهات على صعيد المؤسسات اللي ساعدتنا كذلك في التنسيق، وحتى بشكل كبير مدراء المؤسسات التعليمية. علاش؟ لأن هاد المدراء هادو فتحوا لنا المجال وساعدونا على صعيد المؤسسات ومكنونا من جميع الأشياء اللي ممكن من شأنها أنها تدفع بهذا المشروع للأمام. وطبيعة الحال التلاميذ والتلميذات وكل العاملين بهذه المؤسسات المعنية بالبرنامج.
0: وجميل في هذا المشروع ديال التميز سي مصطفى انه في نسخته الاولى تبارك الله وكأن قطع اشواطا، هذا دليل ان كان تهيئ قبلي جيد، لان فاش كتكون بدايات مقدمات اللي هي جيده اكيد كل ما ياتي كيكون بصراحه. واصبح اليوم كيقدم واحد نموذج ديال المشاريع اللي هي نوعيه وكتقيس مباشره فلذات اكبادنا ولادنا ومناتنا بجيتنا، فكنهنيكم بصراحة والطاقم اللي كان كيشتغلوا الداعمين، لأن هذا كله على شكل سيمفونية هي اللي عطت ما شاء الله هاد المبادرة الجيدة. ونتمنوا إن شاء الله أن عدواها تصيب جمعيات أخرى وهيئات أخرى، لأن بالفعل تقدم نموذج نوعي لكيرقب مدينة الداخلة إلى مستويات جمعوية جد جد جدا.
1: أكيد مولاي أحمد، فعلا احنا كنا خدينا البرنامج بشكل أو بآخر كنسخة تجريبية يعني فقط كنا،
0: لكن من تتبعها غادي يقول هذه شي نسخة عاشرة.
1: صحيح أنه احنا المنطلق اللي كان عندنا وحتى في اختيار المؤسسات يعني أربعة ديال المؤسسات كنطمحوا أنه يكون عدد اللي هو أكبر، ولكن بحكم أنه البداية الأولى فارتئينا على أن تكون فقط محطة تجريبية.
0: أيه.
1: ولكن كما تنقول العمل ديال الفريق يعني العمل مؤطرين والمكونين والمكونات اللي هما تولى من خيرات الأطر.
0: صحيح تحسن اختيارهم عطاه
1: صحيح أنه ساهم أنه يبان بأن المشروع منذ البداية الأولى ديالو لقى الموقع ديالو ولقى المكانة ديالو ولقى يعني بلاصتو كما تنقولوا باللغة الدارجة، لقى بلاصتو داخل المشهد يعني التربوي وداخل الحياة المدرسية، وقدم يعني تجربة متميزة وقدم كذلك برنامج يستحق أنه يستمر.
0: لأن فعلا بان بأن كنا في مساس الحاجة لهذا النوع ديال
1: هذا هو اللي قصد. نعم.
0: طيب أكيد نتحدث اليوم سي مصطفى عن مخيمات القرب جهتنا وتحديدا الدخلة، وأكثر دقة على مستوى دار شباب 20 غشت بالدخلة اللي انت كتشرف على تدبيره. بداية أشنو هو المقصود بهذا المفهوم ديال مخيمات القرب؟ لأنه أكيد خلق ياسرين ما فهمينش طبيعة هاد الصنف والنوع ديال المخيمات، أشنو هو دورها؟ لأن الكثيرين سي مصطفى يدوروا يعرفوا أهميتها، أهمية هذه المخيمات عن قرب أو لمخيمات القرب.
1: المخيمات الصيفية أو المخيمات بشكل عام، لأن المخيمات اللي خص يعرفوا أولا الآباء أو الأمهات كذلك، لأن المخيمات غير مرتبطة بالصيف فقط. كاين عندنا المخيمات الربيعية، كاين المخيمات الشتوية، وكاين حتى المخيمات الخريفية. يعني ماشي هو دابة
0: مقتصر على فصل واحد.
1: صحيح أنه دابة العادة لأننا طال الصيف عاد كنتكلموا على المخيمات. لا، المخيمات هي يجب أن تكون جزء من تلك الصيرورة ديال التنشئة الاجتماعية والتربية اللي كيتلقاها الطفل طيلة السنة، وتكون مستمرة معاه.
0: صحيح. يعني تصبح مشروع مجتمعي مفتوح.
1: مفتوح. نعم. وكتواكب جميع المحطات، يعني التلميذ ما كرهناش حنا إلى قرا شهر 9 و10 و11 ووصل مثلا العطلة البينية الأولى خاصة تنظم لي يعني مخيم.
0: صحيح.
1: وهكذا دوالك إلى نهاية السنة. بالنسبة للمخيمات ديال القرب، وهنا نبغي نميز فقط واحد

0: ميز بسيط هو ملي تنقولوا المخيمات ديال القرب، من الاصطلاح ديالها القرب، فهي قريبة من السكن ديال الطفل، عكس المخيمات القارة يعني اللي كتكون فيها مبيت وفيها الوليدات كيمشيو واحد المدة ديال 12،
1: مجاليا كتكون بعيدة على
0: كتكون بعيدة وتيكون فيها المبيت، يعني كيكون فيها المبيت خلاف القرب، يعني كيكون فيها المبيت الوليد كيمشي لمدة ديال 12 يوم، كيدوز عطلة ديال 12 يوم بالمبيت ديالها، بالسفر ديالها، بالمسائل ديالها. المخيمات ديال القرب لا، المخيمات ديال القرب عادة كتنظم في مؤسسات الشباب بشكل عام، سواء دور الشباب او مراكز استقبال او في يعني المراكز السوسيو رياضية او غيرها. ف كنلاحظوا لاحظنا ان في جهة الدخل والذهب فترة من الفترات كانت هاد صراحة هاد المخيمات ديال القرب كتعيش واحد المرحلة ديال الازدهار. انا ما نمشوش بعيد، كنهضروا على 2014 2015 16، كنا نضمنا مخيمات ديال القرب اللي كانوا استافدوا منها عدد كبير، يعني يقدر يوصل حتى ل 1000 1200 طفل اللي كان استافدت بجهة الدخل والذهب، وكنا نضمناها في دار الشباب السلام في واحد المرحلة، وكنا نضمناها في القاعة المغطاة، يعني في واحد المرحلة معينة اللي كانت فيها تقريبا شي 600 حتى 700 طفل. ولكن من بعد توقف، ماشي توقف، ولكن هذه التجربة ما بقاش يعني كيتعطاو لها الجمعيات بزاف، وما بقاش كيشتغلوا فيها
1: على
0: أغلبية،
1: واحد النوع ديال الفتور
0: واحد
1: ما
0: النوع ديال الفتور. غتجي المرحلة ديال الكوفيد، بالتالي غادي نعيشوا واحد 9 سنوات تقريبا 10 سنوات لمخيمات ديال القرب
1: قطيع ما ذاك
0: مع هذه المخيمات هذه. علاش؟ وخلاو حتى الناس ما يفهموهاش مخيمات ديال القرب شنو هي. وانا تنقولها دائما هي مدرسة ثانية للوليدات، يعني هي مدرسة ثانية، هي واحد الفضاء اللي غادي يمشي ليه الوليد مع الصباح، كيديه الأب ديالو، كيرافقه حتى المؤسسة ديال الشباب، كتستقبلوا الجمعية المنظمة، أو بحال دابا المخيم الأخير كنا نضمناه يعني كمجلس دار الشباب وإدارة دار الشباب تحت إشراف المديرية الجهوية للشباب. وفي العشية كيجي كيديه، وكيكون عنده وجبتين، يعني المنح هي منح ديال الوزارة هي اللي كتوفر ليه التغذية، يعني كتكون عنده وجبة ديال الغداء والكوتي أو العصرونية، وكيكون المدة ديالو 5 أيام عكس المخيم القار اللي كيكون المدة ديالو 12 يوم. وفي هاد ال5 أيام يعني كيستافد الطفل من مجموعة من الورش اللي غنمشيو يعني نناقشوها من بعد إن
1: هذا
0: شاء
1: هو
0: الله.
1: اللي بغيت نعرف، لأن أكيد اللي كيستمع لنا الآن سواء من الآباء والأمهات يدور يعرفوا من هم المعنيين وشن هي طبيعة المستفيدين وأعمارهم، وبالخصوص طبيعة شن هي طبيعة البرامج اللي كتقدم والنوعية ديال المؤطرين اللي عادة كيشرفوا على هاد مخيمات القرب.
0: عفوا، بالنسبة للمخيمات ديال القرب، أولا تشرف عليها بطبيعة الحال سواء المديرية من خلال المؤسسات ديالها، أو كذلك ممكن تنظم حتى الجمعيات والمنظمات الكشفية المهتمة بالتخييم. الفئة المستفيدة بطبيعة الحال كيكون عندنا لي كاتيجوري، يعني
1: فئة
0: فئات
1: عمرية
0: عمرية، كيكون عندنا أطفال السن ديالهم ما بين 7 سنين إلى أقل من 15 سنة، وممكن نضمهم كذلك اليافعين يعني ما بين 15 و 17، وممكن يمشي في إطار يعني جامعات شبابية ولقاءات شبابية فوق 18. ولكن حنا كنشتغلوا بزاف مع الأطفال، يعني مع 7 سنوات 15 سنة هي الفئة اللي كنشتغلوا معاها بشكل اللي هو كبير، وعلى اعتبار كذلك أن هي اللي كنشوفوا فئة أنها محتاجة. علاش؟ لأن ربما اليافع تيكون شي شوية كبير في السن ديالو، تيقدر انه كتكون عنده واحد بين قوسين واحد الاستقلالية نسبية على الدار، كيقدر يخرج يلعب كرة، كيقدر يمشي لهنا، كيقدر الشاب
1: وحتى
0: كذلك
1: متطلباته تقدر تكون
0: متطلباته، نعم،
1: تهيئة.
0: غير عنده واحد الاستقلالية نسبية، يعني كيقدر كما تنقولوا بالدارجة الأب ما يخافش عليه،
1: أيه
0: يعني
1: صحيح،
0: تيعطيه واحد المتنفس انه يلعب في كرة في
1: حكم
0: الحي،
1: أن عنده واحد النضج.
0: عنده واحد النضج عكس الطفل. الطفل اللي لما خرجوش والديه فتيبقى في الدار،
1: أيه صحيح،
0: بالتالي احنا كنشوفو بان الامس الحاجة لهذه المخيمات هما الاطفال. فاعلنا هذه التجربة هذه هذه السنة هذه بتنسيق مع السيد المدير الجهوي يعني محمد كباش، مشكور صراحة هاد الشخص او المسؤول اللي انشئناه. علاش؟ لأنه دائما مثل هذه المبادرات إلا وتجده يعني منخرط فيها بشكل اللي هو كبير. فقلنا ودي لما لا نعاودوا

0: حيوى التجربة هذه ديال المخيمات ديال القرب، وأعلناها كذلك على صعيد إدارة دار الشباب 20 غشت، وهنا ننوه كذلك ونشيد بالأستاذة خولة السو مديرة دار الشباب، الحس التواصلي ديالها كذلك والعمل اللي كتقوم به على صعيد دار الشباب. فتم التنسيق ما بين السيدة المديرة ويعني ومجلس دار الشباب الذي أشرف على يعني رئاسته، سواء نقول مجلس دار الشباب او في صيغته القانونيه الجديده اللجنه الاستشاريه لدار الشباب. حنا قديما كنعرفوا مجلس دار الشباب،
1: أيه صحيح،
0: دابا الجديد
1: وباقي هذا هو المتداول،
0: ولكن في المرسوم الجديد القانوني تم تحديد التسميه ديالو في اللجنه الاستشاريه لدار الشباب. فتواصلنا واعلنا يعني على مخيم ديال القرب، اللي كنا خدينا صراحه في البدايه اننا نحاول نستهدف فقط 50 مستفيد. فمباشره ملي درنا الاعلان يعني وصلنا ل 120 مستفيد في ظرف 3 أيام تقريبا ولا 4 أيام، تم تسجيل 120 مستفيد. وصراحة أصدقوك القول أنه لو أننا ما وقفناش التسجيل وكان توقيت ديال المخيم بدا، راه كان ممكن يوصل حتى ل 200 300 ديال المستفيد، وهذا تيعطيك مؤشر على أن نحن في حاجة لهذه المخيمات هذه.
1: وبالنسبة للمؤثرين السي مصطفى اللي كيشرفوا
0: المؤثرين اللي كيشرفوا على هذه المخيمات ديال القرب، هما مؤثرين ديال الجمعيات وما شباب. الشروط اللي
1: كيتطوعوا كيكونوا
0: اكيد اكيد اكيد اكيد هذا كله كندوي على عمل تطوعي،
1: ما دام تحية لهم، هذا عمل
0: اكيد هذا عمل تطوعي
1: فيه الكثير من المواطنة وفيه الكثير من بصراحة الانخراط في مبادرات اللي هي تهم الاطفال ديالنا.
0: اليوم كان في المخيم ديال القرب تقريبا شي 12 حتى ل 14 مؤطر ومؤطره شباب اللي كيكون عندهم بكالوريا، كيكون عندهم ديبلوم ديال الدرجه الاولى، او كيكونوا كذلك من الشباب المتطوعين داخل دور الشباب اللي كيشتغلوا من خلالها. فصراحه هما اللي ساعدوا في انجاح فعاليه هذا المخيم. وكما قلتي هذاك الحس التطوعي والعمل الجمعوي هو الاساسي، لانهم طيلة هذه المدة هذه أبانوا بالفعل على واحد الانخراط كبير. وحتى الوليدات راه نهار الاثنين أو الثاني اللي هو اليوم راه بدأت مرحلة أخرى، يعني انتهت المرحلة ديال المخيم القرب سليناها نهار السبت، وعبروا على أنهم باغين مازال الوليدات أنهم يزيدوا مرحلة أخرى. فانطلقت مرحلة كذلك اليوم بحمولة أخرى ديال تقريبا 120 مستفيد ومستفيد اخر، وبالتالي ها احنا بدينا التجربه، وها هي الحمد لله يعني الى مشينا من هنا لنهايه السنه وصلنا لواحد 500 600 حتى 700 مستفيد. فهذا هو الاساسي اللي بغينا.
1: وفاش كنقولوا هذا العدد بالنسبه لجهتنا راه عدد لا يستهان به.
0: صحيح صحيح.
1: طيب سي مصطفى، انت عارف وادرى بحكم تجربتك لا في مجال التخييم ولا العمل الجمعوي بوجه عام، ان من انشغالات ولا الهواجس ديال الاسر وبالخصوص الاباء والامهات ديال المستفيدين من هاد المخيمات، الجانب اللي كيتعلق بالتغذيه والفضاءات والتنزيل، لست ادري كيفاش كيتم التعامل مع
0: التغذيه. واش يعني الصيغه باش كتوفر تغذيه يعني
1: لان تعرف الوالدين واش كلاش عطاوهم يكون داك.
0: صحيح صحيح صحيح، لان الاباء فعلا في البدايه فاش كيجيبوا وليداتهم تيسولوا واش نجيبوا لهم ماكلتهم واش كذا واش كذا،
1: كيكون رافض سورتو الامهات.
0: لا هنا في المخيمات بطبيعه الحال العمليه كتم بالمديريه الجهويه وبين ممول، يعني ممول اللي كيكون تريتور كيكون خاص بالعملية ديال التغذية معتمد من طرف يعني ل ل ل ل ل ل
1: إذن العملية محاطة بواحد اهتمام كبير جدا.
0: صحيح، التغذية هنا كتكون لابيل دوفر يعني أفرض مارشي اللي كيكون فيها كيتشارج، كيكون فيها دفتر تحملات، والتريتور بالطبيعة الحال كيكون منضبط للمعايير ديال الهيجين ديال النظافة وما إلى ذلك، وكيتوفر لهم الوجبة ديال الغداء اللي كتجيهم العين المكان، او كيمكن كذلك انه الا كان فضاء اللي فيه مطبخ
1: حسب الفضاء.
0: نعم الا كان فضاء فيه مطبخ
1: فعين المكان كي
0: نعم خاضع للمعايير ديال السلامه وديال النظافه وتم يعني الموافقه عليه من طرف اللجان ديال التتبع اللي كدار، فكتكون يعني الطهي كيكون على صعيد او داخل
1: أيوة
0: داخل المخيم.
1: طيب سي مصطفى، عادة كنسمعوا وانت راك كتي جانب ديال أهمية ديال مثل هذه المبادرات، بالخصوص الأطفال في جهتنا.

0: وكنسمعوا بأن فعلا كاين واحد إقبال كبير من طرف الآباء والأمهات. فاش كيتجلى هذا الإقبال أستاذ مصطفى؟
1: في هذه المخيمات.
0: نعم،
1: شوف
0: أنت
1: احنا
0: ذكرتي الأعداد كنتوا دايرين واحد سقف معين، فإذا به أصبح أضعاف مضاعفة.
1: ولكن ماذا لو ان هذه التجربه هذه ما قمناش بها احنا فقط،
0: صح،
1: انضمت على صعيد 4 ديال دور الشباب مثلا، مثلا ان احنا
0: إذن كان ممكن
1: تكون
0: تتوسع.
1: اكبر، تكون اكبر. علاش؟ لان المباشره مني حبسنا احنا العمليه ديال التسجيل، لان ملي كتسجل الوليدات، ملي كتسجل الوليدات تيخصك واحد النهار باش كتصوب دوك اللوائح النهائيه وكيمشيو للتامين، لانهم كيكونوا مؤمنين داخل الفضاء، كيكون عندهم تامين. فمني نهينا التسجيل راه جاء عدد كبير ديال الاباء من وراء ذلك بغى يلتحق. فماذا لو ان هذه المخيمات ديال القرب انطلقت في دار الشباب 20 غشت، انطلق كذلك في دار الشباب السلام، في دار الشباب ام تونسي، في دار الشباب الامل، وبنفس الحموله كان غتكون 400 يعني الطفل المستفيد في ظرف المرحله الاولى.
0: اذا اظن هذه دعوه كان اللي عنده غيره على جيتنا وعلى اطفالها
1: صحيح.
0: وشبابها، انه حتى هو ينخر، كاين فاعلين اقتصاديين.
1: هذا هو اللي قلت، هذا هو اللي قلت ديالو دي، خاصنا تكون عندنا ثقافه جديده،
0: ايوه صحيح،
1: نشجعوا على الثقافه. علاش؟ انا كنقول دائما بان مواجهه او محاربه مجموعه من نسميها الظواهر المشينه
0: صحيح.
1: بالشارع المغربي او المجتمع المغربي، سواء المظاهر ديال ان الوليدات كنلقاوهم في الزنقه تينقزوا، سواء المظاهر ديال ان الدراري كنلقاوهم مثلا تيتعلقوا في الكاميونات، كنلقاو
0: اسبابها
1: الاطفال
0: دائما الفراغ اللي
1: الفراغ،
0: كنا
1: كنلقاو الدراري في الشارع كيتزفوا. هذه مجموعه من المظاهر، هذه المظاهر ما يمكنش اننا نعالجوها بمجرد اننا نجيو نغوتوا على ذاك الطفل ولا نجريو عليه من الزنقه.
0: نشغلوهم بشي حاجة اللي
1: خصنا ننتجو لهم ثقافة مضادة لما هو لما هو سيء
0: ويلقوا فيها متعة.
1: تماما، يلقوا فيها متعة وتعجبهم. وهاد النوع من الثقافات ما يمكنش ينتجها إلا لذاك الشاب ولا ذاك رئيس
0: صحيح.
1: الجمعية ولا المنظمة اللي عنده هذاك
0: وفي
1: الحس.
0: أمور مؤطرة. على ذكر سي مصطفى، وأنت كتكلم وصلني الآن تساؤل من سيدة، وهي أم كطرح تساؤلها باسم أم أيمن، كتسأل واش فيه مراحل أخرى سرت احنا مقبلين على شهر غشت.
1: صحيح، هو المراحل كتبقى مستمرة، بحال دابا المرحلة ديال المرحلة هذه سالت نهار الجمعة السبت، دونك المرحلة أخرى هي غتبدا دابا، غتسالي عاوتاني نهار الجمعة. وإلا كان الإقبال ديال
0: ايه
1: الآباء
0: حسب
1: راه غادي تزيد تستمر حتى لنهاية يعني ديال الغشت. وكما قلت لك بأن بالنسبة للآباء والأمهات، المخيمات دائما هي واحد المجال اللي كيتعلم فيه الطفل داكشي اللي ما يمكنش يتعلمه في الأسرة، وما يمكنش يتعلمه في المقرر الدراسي داخل
0: صح.
1: الفصل الدراسي. دونك يتعلم الاعتماد على النفس،
0: صحيح، لان
1: الاستقلالية،
0: كيكتسب
1: القدرة،
0: سلوكات
1: سلوكات
0: اخرى.
1: اللي صعب انه يتعلمها وما الى ذلك.
0: وبالخصوص الجانب ديال حتى النظافه، وعلى ذكر النظافه كاستراحه فنيه غادي نستمعوا الفناير طبعا في الاغنيه الشهيره ديالهم حول النظافه، لان فعلا هاد السلوكات من ضمنها اننا كنعلموهم كيفاش ينظفوا الاماكن ديالهم ويتعاملوا معها. نعم.

0: إذن مرة أخرى كان نرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام ضمن هذا اللقاء المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي خصصناه عمليات ومبادرة تخييم بشكل عام بما فيها المخيمات القرب. وطبعا ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخل سي مصطفى موزون. سي مصطفى، ما سخيناش بالحديث معك، إلى عد فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء الجميل والمفيد معك.
1: كذلك مولاي أحمد، الحديث معك يعني ممتع. بالنسبة لي أنا كما تنقول دائما، احنا كبرنا في، انا من الصدف، وهذا الشيء ما تعرفوش بزاف ديال ساكنة الجهة عموما. انا لم اكن طفلا في يوم من الايام في اي جمعية تربوية، ولم اكن مؤطرا في اي جمعية. يعني احنا اسرتنا شوية محافظة، يعني ما كانش عندهم الثقافة ديال انهم يصيفطونا للمخيمات الصيفية او انهم يصيفطونا لدور الشباب. يعني
0: كاين واحد صورة نمطية،
1: ماشي حتى صورة نمطية، التربية يعني ما كبر الوالدين ما كبروش في هذا. يعني
0: ما عندهمش اصلا،
1: احنا من اقليم الحوز، وبالتالي القرى ان تما ما فيهاش دور شباب،
0: مخيمات مفتوحة،
1: مخيمات هواء الطلق. ف يعني انا الاشتغال ديالي بالعمل الجمعوي، وهذه من الامور اللي قليل اللي تعرفها، انه البحث اللي شديت خديت به الاجازه في علم الاجتماع كان حول موضوع مؤسسات المجتمع المدني ورهان التنميه البشريه في 2006. وفي هذا البحث هذا كان خصني نقوم بزياره ميدانيه من اجل تعبئه استماره البحث ل 50 جمعيه، باش ناخذ من عندهم مجموعه ديال المعطيات المرتبطه بالاشكاليه المطروحه عندي في البحث، اللي كانت اساسا مرتبطه حول هل العمل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني يتماشى واهداف التنميه البشريه، او ان المجتمعات المدني في واد واهداف التنميه البشريه في واد اخر. فكان هذا هو الاشكاليه اللي كنعالج. فمني قمت بزياره الجمعيات في اقليم الحوز انذاك، وما كنتش كنعرف شنو هو الجمعيات، وما عمرني مشيت للجمعيات. فتفاجأت بأنني كنلقى ناس في الجبل، فنسميه حوش كيما باش نفهموه بالدارجة، حوش. تخيل معايا جالسين الوليدات في النيدو، يعني أنا ماشي إشهار ولكن ديك البواطة ديالو، جالسين في كراسي بلاستيكية صغيرة، وكاين كنلقى مؤطرات اللي كيديروا مراجعة في واحد نص سبورة في واحد الحيط. كاين واحد الجمعيه اخرى لقيتهم كي خدامين على واحد البير، لقيت مجموعه ديال الناس اللي تواصلت معهم. فبديت كنقول واش فعلا كاينين الناس اللي كيطوعوا من وقتهم وتيشتغلوا وتيخدموا. ف في مراكش انا ذاك في 2006 بدا عندي، من ذاك البحث بدا عندي ذاك الشغف ديال انا خاصني نمشي للدخله، دونك حتى انا خاصني نخارط في هذا العمل الجمعي. فهذا هو انا، راه ما كنتش طفل وما عمري كنت مؤثر في عند شي واحد انا شي جمعيه.

0: هي ولا كذا. فملي شديت الاجازه ديالي كان اول اهتمام ديالي هو انني ندير جمعيه تربويه بجهه الدخل والذهب اللي كانت انا ذاك قبل التجربه، سواء مع الاخ عمر الصويني في ملتقى الشباب او منتدى البدائل. فجات المرحله ديال 2012 اسست فيها الجمعيه، واللي اشتغل من 2012 الى الان تقريبا واحد 14 سنه الاولى 15 سنه من العمل الجمعوي. اللي نقدر ناكد فيه انه الاثر عليا انا كان كبير، لانه ساهم في مجموعه ديال الحويجات. الوليدات لا بليبار ديالهم، يعني الاغلبيه ديال الاطفال اللي كانوا معنا في المخيمات، الحمد لله استطاعوا انهم يندمجوا في حياتهم، استطاعوا انهم يكون عندهم واحد القدره تواصليه، قدره ابداعيه، يندمجوا بشكل ايجابي داخل المجتمع ديالهم. كثير منهم رؤساء جمعيات، كثير منهم فاعلين، كثير منهم موظفين، يعني مجموعه اليوم كنشوفوهم كنتلاقاو معاهم في مرافق. ف الى كنقولوا الاباء والامهات مخيمات القرب ولا حتى المخيمات الصيفيه اللي كتجه نحو الشمال، فصحيح انه المخيمات والنقاش الوطني وكيكون مساجات وكيكون اخبار وكتكون مشاكل وكيكون صداع، ولكن هذا لا يعني اننا ما نثقوش في المخيمات الصيفيه. هو برنامج وطني للتخييم يحظى برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تشرف عليه يعني وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يعني قطاع الشباب، كتوفر له منح ديال التغذية على الصعيد الوطني بالآلاف ديال المنح. جمعيات كتعبئ جميع القدرات ديالها والمؤطرين ديالها. فكذلك نحن كآباء وكأسر خصنا نخرطوا، وما خصناش يعني أننا نبعدوا على هذه المخيمات. علاش؟ لأن إلا بعدنا عن المخيمات وخلينا وليداتنا ما يستافدوش من المخيمات، ففين غادي نخليهم؟ غادي نخليهم في الدار،
1: وغادي يوليو عرضه
0: يوليو عرضه، سواء التكنولوجيا انه الدري بقى مقابليه تليفون، سواء انه تربى عنده انحراف او العقاد او ما الى ذلك. وبالتالي هنا كنبغي كذلك نوجه رساله للاباء والامهات، ما يكونش عندنا ذاك الخوف المبالغ فيه.
1: وكتكون بعض الحالات اللي هي معزوله ماشي من ممنهجه ولا
0: دابا شنو اللي كيخلي الامر يكبر؟ هو داك
1: الاشاعات،
0: داك التضخيم الاعلامي اللي كتجي حاله ديال طفل وقع عليه مشكل في مدينه معينه
1: فيعممون
0: فيتم اسقاطها، علما ان المغرب راه بلادنا راه ماشي طفل، راه الالاف ديال الاطفال اللي كتخيم. وهذا الشيء
1: الدليل انت تكلمتي على مخيمات القرب الداخله من خلال التجربه اللي ذكرتي، بالعكس الامور ما شاء الله رائعه جدا.
0: شوف بامكانات البسيطه كاين عندنا فضاء داخل دار الشباب اللي هي اتو الوزاره ديال الالعاب الالكترونيه، راه كل بلاي تما راه تقريبا كيوصل حتى ل 15000 درهم الواحد. كاين عندنا تما 10 تقريبا ديال الالعاب ديال لي بلاي،
1: كيكون راه اشاره جميع المرتدين
0: مجانا. كذلك اشتغلنا في المسرح اللي كان اشرف عليه السي الحلوي محمد مشكور جزاه الله خيرا. كاين كذلك درنا لهم الورشه ديال الرسم اللي دوزوا فيها الوليدات وبدعوا فيها، كانت الورشه ديال المواطنه وحقوق الانسان. وبالتالي كانوا ورشات اللي استفدوا منهم الوليدات طيله هذه المرحله هذه. وهنا بطبيعه الحال نبغي نشكر كذلك سواء المديريه الجويه قطاع الشباب، سواء السيده مديره دار الشباب، الاخوه اعضاء المكتب في مجلس الدار، جمعيه داخل التنشيط التربوي كذلك اللي ساعدتنا في بعض الامور اللوجستيكيه ولاعداد الورشات، لجنه جويه لحقوق الانسان، مجموعه من الفاعلين اللي في اي لحظه كنعيطوا لهم ولا كنعبروا لهم على رغبتنا ان ننظموا شي حاجه فكنلقاوهم يعني معنا. وبطبيعه الحال جميع الفاعلين اللي ممكن انهم يساهموا في احياء وفي تجديد النفس فهاد المخيمات ديال القرب، اللي كنعاود نقول بانها متنفس حقيقي وبانها فضاء حقيقي. وانا اليوم كرئيس جمعيه وكاب راه عندي كذلك وليدات، واكيد انني غادي نديهم للمخيمات، واكيد انني غادي نصيفطهم للمخيمات. علاش؟ لانني اعي جيدا ان ما تقدمه هذه المخيمات الصيفيه يعجز يعني مجموعه من المؤسسات او المقررات او كذا انه يقدموا الوليدات. علاش؟
1: مشت المواطنه لتكوين الشخصيه.
0: وهنا نبغي نذكر لك واحد المثال بسيط الا باقي شي شويه ديال الوقت
1: به نختموا.
0: واحد الام كانت جات عندي في المخيم ديال القرب وجابت لي بنتها وقالت لك استاذ مصطفى بيت بنتي راه كتعرض للتنمر. وهذه واقعه يعني
1: صحيح.
0: حقيقيه، اربع ايام هذه باش دازت ولا خمس ايام. كتقرا كتعرض للتنمر داخل المؤسسة، وصحابتها تيسبوها وتيعيروها وما تتقدرش تدوي وكذا، وما كنتش بغيت نجيبها للمخيم، خفت انا اتعرض لنفس الشيء وكذا. ففي نهاية المخيم يعني كتجي عندي ديك الام وكتقول لي شكرا لكم وشكرا للطاقم. البنت فرحات بزاف واندمجت، علاش؟ حيت يقدر هذيك البيئة اللي فيها هذيك البنت ربما أن فيها مشاكل، ولكن لقات أصدقاء جدد في المخيم، لقات ناس أخرين ما تعرفهمش، ربما أنهم احتضنوها، ربما أنه لقات
1: صح.
0: ذاتها معهم. فمجموعة ديال العقد النفسية، مجموعة من المشاكل اللي كيعانيو ليها من الوليدات، كتعالج بشكل غير مباشر دون أن نشعر في تلك الممارسة اليومية وفي ذلك العمل اليومي. كما قال السي عمر، المخيم هو مجتمع مصغر
1: تمام.
0: يتعلم فيه الطفل، يأكل كيشرب كيستمتع تيرفاه. درنا اليوم خرجة الكومبينغ السباحة. نبغي نشكر هنا مزيان اللي ما نسيتش نادي الكهربائيين اللي استضاف الوليدات في واحد المساء اللي خصنا الألعاب الرياضية وما إلى ذلك. فكنشكره كذلك أنت مولاي أحمد
1: مرحبا،
0: والطاقم ديال
1: الداخل
0: الإذاعة
1: بيتي
0: الداخلة،
1: الثاني
0: ونتمناو كذلك القادم أجمل. احنا
1: إن
0: باقي
1: شاء الله.
0: مقبلين في شهر غشت إن شاء الله 8 غادي ننطلق نحو مدينة بني ملال، مخيم تغبالوت، الجمعية ديال لاديج، جمعية تنمية الطفولة والشباب، فرع الداخلة
1: وهذا
0: والذهب.
1: من أجمل الفضاءات.
0: صحيح، خيمنا فيها 4 سنوات وهذه الخمسة، فضاء جميل. وغادي
1: عين سردون
0: جميل،
1: وجماليات أخرى،
0: مخيم جبلي. غنديو 50 طفل من جهة الداخلة والذهب، غيدوزو 12 يوم إن شاء الله. نهار 8 في شهر 8 غادي ينطلقوا من هنا، وغادي يرجعوا إن شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي يكون مخيم يعني
1: أكيد
0: بشكل آخر
1: أكيد
0: وكذا، ويتعرفوا على أطفال أخرين من مدن مختلفة، لأنه كيكون مخيم وطني
1: صحيح.
0: فيه 200 طفل، كيكون ممتل يعني جهة الداخلة ممتلة كذلك بذاك المخيم. وعادة ما جهة الداخلة والذهب كانت حاضرة يعني بقوة في جميع المحطات الوطنية. شكرا مولاي أحمد، وشكرا
1: مرحبا سي
0: للطاقم
1: مصطفى،
0: للإذاعة، ونتمنى
1: تبارك
0: التوفيق
1: الله
0: إن شاء الله
1: عليك.
0: مرة.
1: إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي مصطفى مزون، اللي طبعا استضفناه بصفته رئيس مجلس دار الشباب 20 غشت بالداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عليكم.

على أنغام رائعة يا أخي للطيفة رأفت. نختم مستمعتنا مستمعي الكرام هذه الحصة الإذاعية المباشرة من برنامجكم صباح الخير الداخلة، لكم خالص تحية طاقم هذه الحصة الإذاعية في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، من وراء القنطرة الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان، وهذا أحمد العهدي من وراء الميكروفون يحييكم ويقول لكم شكرا على نبل مرافقتكم وحسن إصغائكم.

0: كانت داخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. احتضنت قمة رؤساء دول وحكومة البلدين الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيداو أمس في فريتاون بسيراليون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. ويجسد هذا التوقيع انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، والذي يواصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. أكد الرئيس الليبيري السيد جوزيف بواكاي أمس بلونغي في سيراليون أن مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب أفريقيا. ووضح الرئيس الليبيري في تصريح للصحف على هامش الدورة العادية 69 لمؤتمر رؤساء دول وحكومة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليست مجرد مشروع طاقي بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي هذا السياق أعرب السيد بواكاي عن امتنانه للمملكة المغربية على هذا المشروع الذي وصفه بالإنجاز الضروري. قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغي مودو منينغي أمس في لونغي بسيراليون إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب جلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. وأضاف الوزير الغامبي في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يشرفني أن نشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الذي يمتد من نيجيريا حتى المغرب، ما يربط بذلك بلداننا ببلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكوتزي أبلاكاو أمس بمدينة لونغي سيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال الرئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة نهنئ صاحب جلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يكون الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية هضاب ملوية السايس والسوري الواقع غرب الأطلس وسوس والشياطمة والجنوب الشرقي والشرق الأقليمي الصحراوية. تشكل صحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل وسهيل المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز السحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قدرات أوزخات محليا. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية الأطلس السوري والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذا الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسوري الواقع غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والشياطمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، فيما ستكون ما بين 21 و 26 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف شمال ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل هجان شمال الدرج البيضاء، وقليل هجان إلى هجمة بين الدرج البيضاء وقب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون

0: انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

حيث معشوقة في النوار يمشي ويغيب حاجته.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: من الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار.
0: في العنوان: دول مجموعة سيدار تنضم إلى مشروع ينبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب جلالة ملك محمد السادس نصره الله. دول إفريقية تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة ملك محمد السادس لإنجاز مشروع إنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. أهلا بكم. احتضنت قمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو أمس في فريتاون بسيراليون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا المغرب قبل ربطه بشبكة الغاز الأوروبية. ويجسد هذا التوقيع انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى مشروع إنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بوخاري، والذي يواصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينبو دعمه المتجدد له. ويطور هذا المشروع من طرف المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بالمملكة المغربية والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدود. وتشكل هذه المحطة المهمة التي تم تحقيقها في فريتاون تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، والتي ستشمل على الخصوص إحداث شركة المشروع التي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء وإنشاء الهيئة العليا للخط الأنبوب الغاز باعتبارها هيئة حوكمة المشروع، والتي من المقرر أن يكون مقرها في أبوجا، وذلك قبل الشروع في تعبئة المستثمرين والإعداد لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي. أكد الرئيس الليبري سيد جوزيف بواكاي أمس بلونلي في سيراليون أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. ووضح الرئيس الليبري في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة ملك محمد السادس ليس مجرد مشروع طاقي، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي هذا السياق أعرب السيد بواكاي عن امتنانه للمملكة المغربية على هذا المشروع الذي وصفه بالإنجاز الضروري. وأضاف السيد بواكاي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب لا يختزل في مجال الطاقة، بل يعد مشروعا ضخما للبنية التحتية سيحفز الاقتصاد الإقليمي. قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي أمس في لونغي بسيراليون إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة ملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. وأضاف الوزير الغامبي في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو يشرفنا أن نشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي.

0: الشرقية الأطلسي الذي يمتد من نيجيريا حتى المغرب، ما يربط بلداننا ببلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وأضاف أن الأمر يتعلق بمبادرة مهمة جدا أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نرحب بهذا التقدم لأن بلدان غرب أفريقيا ستستفيد من هذا المشروع المحمود. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكونديسو أبلاكاو أمس بمدينة لونغي سيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال رئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو، نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وأضاف السيد أبلاكاو أن مشروع أنبوب الغاز هذا من شأنه أن يعزز بالفعل الاندماج الإفريقي، مؤكدا ضرورة الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين. دول مجموعة السيداو تنضم إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. دول إفريقية تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. شكرا على حسن استماعكم والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يكون الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية هضاب ملوية السايس والسهول الواقع غرب الأطلس وسوس والشياظمة والجنوب الشرقي والشرق الأقليمي الصحراوية. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل وسهيل المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز السحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قدرات أو زخات محليا. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية الأطلس السهيل والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذا الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناثر حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسهول الواقع غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والشياظمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، فيما ستكون ما بين 21 و 26 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف شمال ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف ارتفاعا بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبغاز، وقليل هجان شمال الدار البيضاء، وقليل هجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
2: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد بالنسبة لليوم الاثنين 5 صفر الموافق ل 20 يوليوز ستكون بمشيئة الرحمن على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:32 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و56 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن في تمام الساعة 10 ليلا و12 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 6 صفر الخير الموافق 21 يوليوز سينادى عند حلول الساعة 5 صباحا و58 دقيقة، والشروق عند حلول 7 صباحا و26 دقيقة.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس. إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوه.

0: وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. احتضنت قمة رؤساء دول وحكومة البلدين الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداو أمس في فريتاون بسيراليون مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب، البنية التحتية الطاقية الممتدة على طول يناهز 6800 كيلومتر والموجهة لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب قبل ربطه بشواكة الغاز الأوروبية. ويجسد هذا التوقيع انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس النيجيري الراحل محمد بخاري، والذي يواصل فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو دعمه المتجدد له. أكد الرئيس الليبري السيد جوزيف بواكاي أمس بلونغي في سيراليون أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب يعد إنجازا عظيما لفائدة غرب إفريقيا. ووضح الرئيس الليبري في تصريح للصحف على هامش الدورة العادية 69 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن هذا المشروع المنبثق عن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليست مجرد مشروع تقييم، بل هو استثمار ينطوي على تحولات في المستقبل المشترك للمنطقة برمتها. وفي هذا السياق أعرب السيد بواكاي عن امتنانه للمملكة المغربية على هذا المشروع الذي وصفه بالإنجاز الضروري. قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغي مودو منينغي أمس في لونغي بسيراليون إن غامبيا تشيد بالمبادرة المحمودة لصاحب جلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، وهو مشروع رائد سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. وأضاف الوزير الغامبي في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية 69 لقمة رؤساء دول وحكومة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يشرفني أن نشارك في مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يمتد من نيجيريا حتى المغرب، ما يربط بذلك بلداننا ببلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكوتزي أبلاكاو أمس بمدينة لونغي سيراليون إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. وقال الرئيس الدبلوماسية الغانية في تصريح للصحافة: نهنئ صاحب جلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة التاريخية، وتعتز غانا حقا أن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حالة الطقس.
2: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يكون الطقس حارا بكل من شمال المنطقة الشرقية هضاب ملوية السايس والسوري الواقع غرب الأطلس وسوس والشياطمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية. تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل وسهيل المحيط الأطلسي، فضلا عن تمركز السحب غير مستقرة بمناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قدرات أوزقات محليا. تسير هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية الأطلس السهيل والسواحل الوسطى والجنوب الشرقي وكذا الأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتناطح حبات من الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة شمال المنطقة الشرقية وهضبة ملوية والسوري الواقع غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والشياطمة والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 15 و 21 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل فيما ستكون من بين 21 و

0: 26 درجة بباقي أنحاء البلاد. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف بعض الانخفاض الطفيف شمال ووسط الأقاليم الجنوبية، فيما ستعرف در ارتفاعا بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان شمال الدار البيضاء، وقليل هجان لها هجمة بين الدار البيضاء وكاب حديد، وهائجا بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعينا الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهي نستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهذه المواعيد بالنسبة لليوم الاثنين 5 صفر الموافق ل 20 يوليوز، ستكون بمشيئة الرحمن على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:32 دقيقة، المغرب عند حلول الساعة 8 مساء و56 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بمشيئة الرحمن في تمام الساعة 10 ليلا و12 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 3 صفر الخير الموافق 21 يوليوز، سينادى عند حلول الساعة 5 صباحا و58 دقيقة، والشروق عند حلول 7 صباحا و26 دقيقة. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام. أكيد في فصل الصيف كيكون الحمان كتشتد الحرارة، وكيكون عادة الموضوع ديال التحسيس والتوعية والوقاية شي حاجة اللي هي مطلوبة أن الإنسان يستفاد منها. هذا على عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اليوم لهي نطرقوا مادام كان عيشوا هذه الأجواء ديال الصيف والحديث عن الحمان والحرارة، وطبعا في حال التعرض لضربة الشمس ما يلطف نستهنوا بها في غالبا ما كتكون عندها مضاعفات كيف تعرفوا جميع، وكتكون خطيرة على صحتنا وتقد تكون لا قدر الله قاتلة، الله يحفظ. في حالتي لما تعاملنا معها طبعا بالتدارك اللي بالعجلة أننا بسرعة نتداركوا، وهذا عليه إن شاء الله من ضمن المواضيع اللي غادي نخصوا الحديث عنها في هذه الحلقة وهذا الجانب. وأيضا فيه مواضيع أخرى كتهم فصل الصيف لا سيما في جهتنا وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي كتتعلق بضربات أو لساعات العقارب العقارب والأفاعي الله يفكنا من بسهم، وأيضا مواضيع أخرى كيف التسمم، وهذا غادي نشوفوه في عجلة. ولكن أكيد غادي نركزه أكثر على شنو أهم الإجراءات اللي يلطي واحد فينا يتخذها ياك أنه ما يكون ضحية ديال هالضربات ديال الشمس اللي كنتعرضوا لها جميع، وبالخصوص أيضا بعض الفئات اللي غادي نشوفهم. وهذا علاه استضفنا في هذه الحلقة مشكورة كيف تعادتها دائما

0: فين ما نوجهوا لها الدعوة تستجيب بكل أريحية وبرحابة صدر. معي ضيفة في هذه الحلقة مشكورة شيماء بودبوس اللي وهي استضفناها مرات اللي كتحضر بصفتها المسؤولة عن خلية التحسيس و التوعية الصحية بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرة شيماء. مرحبا بك. طيب ندور منك بداية شيماء، تعرفينا أشنهي فاش كنقولوا ضربات الشمس وأشنهي أهم العلامات اللي عادة
1: كيف اللي قلت أستاذ العهدي، تعرف إحنا درك مقبلين على فصل الصيف، فصل الصيف معروف له عن الشمس ودائما تعود حارة ويعود الحمان وياسر،
0: وبالخصوص في قليمة وسرت
1: أكيد اللي تعود الحرارة متخطي تتجاوز 40
0: وفي الشيء في الظل ما راه في الشمس
1: لا الحق وفي ذي الحالة ياسر من الناس تعود ماستهم الشمس خلينا ما يعرفوا العلامات اللي تتعود يعرفوا عنها الشمس خابطتهم ولا ذا وما يعرفوا ذا شنو قليلة ينقول عنه من الأعراض اللي على حد خافتوا الشمس ولا من العازات الخطيرة تعود حالة الحرارة عالية عن ذاك الشخص تعود من 40 لفوق ويعود جلو لا حامي وما يعرق يعني نبشي بصفة نهائية يعود مولي عنده دو 50 في الراس يعود مولي قابضه شيء الأخلاق وتعود تسارع في نبضات القلب والتنفس يعود مولي خالق ارتباك ولا زادي هلوس يرطير يتم يقول كلام ما هو معروف يعود فقدان الوعي والتشنجات وتعود مالي كأعراض أولي دي الإجهاد الحراري يعود مولها لا تعبان تعب ما عارف قاع ماله ومعها عرق غزير ودوخة ومعها كي قلنا تشنجات عضلية بالإضافة إلى مولها لا عطشان
0: طبعا
1: يتم لا عطشان.
0: طيب واش يلطنا نعدلو شي ما اشنو نديرو إلى حصل عندنا مثلا شك بأن ما عرفنا واش هي ضربة شمسة ولا واش في شي جهة معينة نقدو نقيسو نتواصلوا معاه في إطار الإسعافات الأولية؟
1: أكيد أكيد خالق أكيد في ذي الحالة منين ودرجة نشوفه ما هو صحيح وذا ما نخمو قاع بها نجو متصلين بالإسعاف كخطوة أولية استباقية
0: ورقمهم 190. طيب
1: نجو متصلين بهم
0: وفي انتظار تجي هذه الإسعاف
1: منين تجي الإسعاف أون أتوندون تجي لهي نقبضوا احنا ذاك المصاب ولا ذاك اللي موجوع لهي ننقصوا لباسه ولهي نحولوه المكان اللي هو بارد نزلوه بعد عن الحمان ما نخلوه في الحرارة لنقيسوا به بلد اللي هو بارد ونخفوا عليه ذيك اللباسات اللي لابس ونقلعوا عنه أي شيء كان ضاغط عليه كيه مجانا والكرافات أي شيء بعد اللي هو مضغط عليه نقلعوه عنه ولا قدينا يمكن برد الجسم ما بارد نكبوه عليه ما مخسر
0: على شكل كمادات
1: والله كمادات نديروه على الرقبة والله الرأس والله الإبط والله شيء كامل يجمع الحرارة ورشوهم اللي بالماء ما مخسر شيء وإذا كان واعي نعطوه يشرب الماء البارد لا شوي شوي ما نعطوه ديك الشربة اللي مولها في بلد
0: ما يكونش بارد
1: ما لا ما بعد قصدي زاد راهو لا يعود في المتناول لما يعود حتى هو حامي وإلا عاد فاقد الوعي نطرحه على لا على الزر ونتم نرشو به إلين يرجع له وعيه
0: تمام. طيب ذكرتي أشياء اللي يلطنا نعدلو أشن هي بعض الأشياء ولا السلوكات اللي يلطنا أننا نتفادوها في حالة تعرض لضربة الشمس شيماء؟
1: الأشياء اللي ما نعطوه المانا ما يصنع نعدلو له هو خالق شيء يقول لك أنا وجعني راسي حاني يمشي نشرب لاسبيرين حاني يمشي نشرب باراسيتامول أبدأ إني نعرف قاع يعرف رقاش قاع هو مال ورقاش تعود ماسة الشمس راسه ذا كوي وفعلا يعود قابض الراس وذا غير ما هو الراس هو اللي معدل ذا كامرة هو لا الشمس مثل حرارية الشمس هي اللي معدلها له ذا يعني ما نشربوا لاسبيرين باراسيتامول
0: وما نشربوا قاع صمنسكي
1: كان فاقد الوعي قاع ما نشربوا اللي تم قلت لك قبيل لا رشوه بالماء البارد لين يوعى
0: وفيها شيء ماشي بعضين كيقولوا راه نستعملوا له الثلج هي كانه هي
1: بدا هو الثلج ما يعدل بشكل مباشر باش ما يعود يديرنا صدمه والله شيء يالتو يعني لا يتم يرشش بداك الماء البارد شوي لين يوعى
0: وطيب شيء ما لان هذه الحلقه هي ديال التوعيه وديال التحسيس اش يلطنا نعدلو او كيفتاش نقدو نأمنوا واحد الوقاية لنفوسنا من

0: عريا للشمس عن الراس، وأمي متوملي ننصحهم شرب الماء الياسر في النهار، لأنه
1: يبقى الجسم ديما
0: دايم
1: بيديك
0: ما يعود نشفى، يتم من ذاك الماء دايما يعود
1: مرطب.
0: عنده إلى لترين إلى ثلاثة في النهار، ما مخسر شيء، ويعود أم اللي الباس وما يعود اللي الباس اللي هي رقاش الشمس حارة وتجبره متكبط لابس الصوف
1: فضفاض واسع،
0: والله شي ضيق عليه، خاش به له يربي عود لابس لا شي ذاك هو واسع ومفضفض عليه اللي يتم يدخل له التنفس. وميم طوم اللي لا نركز على عنهم تتعود مولي مراقبة تامة للناس الكبار الكهولة.
1: على ذيك الناس الكبار أكيد في فئات وانت تعرفوهم شيماء، شنو هما هاد الفئات الأكثر عرضة للخطر واللي عندهم حساسية أو أن بنيتهم الصحية هشة؟
0: والله قبال والكتلين نقول لك عن كيضرك خالقين فئات اللي ما يقدوا قاع يستحملوا شيء، لجينا نشوفوا ذو كبار السن الناس الكولة ما الشيب ما يقدوا على يعني لا قدينا قاع ما نمرقوهم للشمس اللي أشبه فيهم، راهي لما ضرتهم راهي ما لي تنفعهم، بالخصوص تعوديك شمس القايلة نمتينا راهي لا لي جي خابطة فريوسهم. نفس الشيء الأطفال الصغيرين تريكا صغار وذو الرضع حتى هم إلى قدوا ما يلعبوا في ذاك الوقت والله ما يمرقوا أشبه فيهم. نفس الشيء بالنسبة للعلايات اللي ما مصححات نساء الحوامل حتى يوم وليت تعود هويني أنا هذا كان من يبقوا أقل مناعة. ونفس الشيء يوم ولي نقول عنه بالنسبة للأمراض المزمنة كيف هاول أصحاب القلب والسكر وأهل الطنسيون الشمس معي زينة فيهم، يعني يلا تصوم في ذي الحالة لا يقعدوا ونين بعد تهوى عنهم الشمس إلى الأربعة الدحميس ولا العصر.
1: وكيف قلتي وعاود تاني يتمو كيشربوا الماء على الاقل
0: الماء ضروري لان
1: 20
0: الماء ما يخليهم
1: ولا
0: يشفوا،
1: منحني وانهم يقولوا راه راحنا عطشانين
0: ما
1: لان ما يحسوهم
0: وما شت ما يحسوا بالعطش. هو كي هرقاش كي قلت لك الماء ضروري، شخص عادي في الصيف يتم يشرب من 2 إلى 3 قال. بالنسبه لرقاش معاه واحد من دول الفئه كي الكبار والكهوله دو الشيب ولا تركة صغار والله ما من يجوك يقول لك اعطينا احنا غراق، تركة صغار ما من يجوك اعطونا نشربوا، يعني نحن نسمو نفقدوهم. فلان شرب لك الماء عائله عادي الشير نعيط لهم فرسيه يشرب شوي من الماء،
1: واللي عنده والديه يسكنوا ربما في شي مدينه ولا
0: يتفقدهم تليفون والله بشي
1: به
0: اللي عنا الماء قلت شراب الماء في الحمان وفي الصيف ذيك تزيد من
1: الشوفيه
0: تخلق الجفاف المسين منه للجلد.
1: طيب شيماء، وحنا كنتكلموا دائما على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا وكنتكلموا على الوقاية، ما كرهتش أن وحنا كنتحدثوا على هذا الموضوع بالنسبة للأطفال، نبغي نبقى معك عند الأطفال لأنهما أكثر عرضة وربما شي مرات ما كيعبروش، لا ما كرهتش أنك تقدمي بالخصوص للأمهات بحكم أنهما أكثر تواصلا مع الأطفال، أشنه المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا فش زمن ديال الحمان ولا فصل الصيف فش كتشتد الحرارة، لأن كيف تعرفي شيمانا هاد الفئات الهشة ومن ضمنهم الأطفال ما كيطلبوش هما يقول لك راحنا عطشانين نبغيو الماء، وأجسامهم كيف قلتوا هي كتحتاج، الأطفال ما كيحسوش بالعطش كيف مثلا البالغين، ولهذا خصنا حنا نتفكرهم خلال موجات الحر. أشنهي شي ما أو أشنهو شي ما المطلوب يكننا نحرصوا على سلامة أطفالنا في الحمان.
0: الأطفال اللي في الحمان كي قلت لك يا سنة انتم راعي البال من شرابهم، يعني ما نحانو يشير يعطي يقولنا نشربو نسمو دايما نفرضو عليه الماء ديك من كل 20 إلى 30 دقيقة لما يطلبو
1: رشفات
0: يعملو لا يشرب ما بالضرورة قاع يروي عطشو قال لك انه بعد يتم لا يشرب منه الى مدة من كل نص ساعة بعد نسمى نعيط له نرشفو شوي من الماء. كي قلت لكم اللي عنه التنقل ونجنبوا ذاك التنقل ومروقهم مع ذيك من بين ذيك 10 إلى 4 دحميس يعني نشوف تبعته عنهم الشمس. بالنسبة للباس ما لبسهم الباس الياسر في الحمى، ما لبسهم شي فيه الصوف ولا لبسهم شي الباس اللي يزيرهم، والله دايما لبسهم لا الباس اللي تعود باردة عليهم وهم اللي مستراحين فيها وتعود هم اللي ألوانها فاتحة كانها ما تعكس عليهم الشمس. في نفس الوقت هم اللي بالنسبة لعدو خالقين تريكا

0: رضع عندهم، من الأحسن من المستحسن عنهم يتموا يدوشوهم بين الوقت والوقت باش ذيك الحرارة الجسم ما يقبلها، يتم جسمهم لا بارد
1: وكتعطي تعطي طناشات دوك الحمامات اللي نداروا ليهم
0: ضروري، يتم لا يعني لا جسمهم لا بارد.
1: ونبغي نستغل الفرصه شيماء، مادام كتكلمي على حمامات وشي بارد يجي على اجسامهم، نبغي النصيحه، وهذا متعلق بشيء اخر، وهو ان عاده الناس في طار داك القرواح يدوروا شي يقيس الواد، شي يقيس البحر، شي يقيس بولادو مناتو مثلا البيسين المسابح. انا نصيحه دائما نكونوا بجنبهم ونحتاطوا، لانك توقع مشاكل الله يحفظ، ونتفاداو هذه ظاهره عرفناها في، نعطيو غير امثله، في الشواطئ ديال المدينه الداخله فيه ناس يدوروا الظل يقعدوا تحت
0: الجراف ما
1: توازن،
0: الجراف
1: راه الله يستر
0: بيوم اللي يعودوا فيهم الرطوبه ويعودوا يتهرتموا ويطيحوا الوقت والساعه،
1: نبهوا لانه وقعت مرات
0: والله والله
1: ومشاو فيها ضحايا
0: الله يرحمهم الشر.
1: وهذه فرصه، لان احنا كنديروا عبر اثير اذاعه الداخله برامج ديال التوعيه والتسييس، انهم يتفادوا.
0: دي النقطه كاع نقدر نزيد نضيف على كلامك استاذ العهدي عن رجاج، هما في كين نعرفوا في الدشرة والله في أي وقت رجاج يدور يقروح بولاد والله بيشاشرة حتى لعد ما رافد خيمة والله ثري ثقل عليه والله ذا الواد اللي ماشي فيها والله يظلل بشي ذاك هو اللي بعد كيه ثوب ملاحف والله يقر كي قلت عنه ما يقعد تحت الأجراف بيلي الأجراف ما تتواس ذاك ذيك التراب وذيك الرطوبة تطيح راهي لا تكسل لي الشاشرة كيف اللي جبلنا الخير يرحمهم إن شاء الله. ويعني شي كامل الله قاع يودي بالخطر ما كاين لاش ما يتفادى هرجة.
1: طيب باش نختموا هذه النقطة ديال الحمان والعطش فيها، ما كرهتش إلا عاود ذكرينا شيماء نصائح عامة هكا باش حتى المستمع سابق ما نمروا للمواضيع أخرى.
0: بالنسبة اللي نقدر نقول لك نصائح عامة عن رانا في فصل الصيف والله زاد قاع فقت الحمان بصفة عامة
1: رجاج الصيف ولا
0: سياني رجاج يرد البال من عائلته والله زاد تركه اللي معاه إلى عادوا تركه صغيرين والله إلى عادوا كولا كبار شيب والله هو من نفسه يتم يشربوا الماء ويتفاداوا المروكي قد في الشمس من تعود حارة من العشرة بكري إلى الأربعة الدحميس. ونقطة مالي اللي نشي لهون نجبر شي من الهاري اللي خلوا تركتهم في الوتات يمرقوا بهم في القايلة والشمس صحرة.
1: شيء مهمة هذه النقطة، غير مؤخرا هذه غير بعض الأيام أن فرنسا شي حد قاس يمكن شي محل تجاري قال غيمشي جوج دقائق وقفل عليهم، لأن الحرارة في الوتارة توصل إلى فوق 50.
0: أكيد يعني أنا ما حدني مارق ماني عجلان ولا زاد لا بدالي من بالتركة نمشي معهم نمشي بهم غير ما نقفل عليهم في الوتات الجاج يتم قابض لهم الحمار نقض بهم يخبط يتنفسوا البرود ويهرجوا فعلا من ما خليتهم في الدار. وفي نفس الوقت مالي كان حد في الدار يتم يقفل الريايح يبرد الجو يتم داخل البرود ما تدخل الشمس
1: ديك
0: يفتحهم فعلا. وشراب الماء هو اللي لاهي نأكد عليه، شراب الماء ضروري. وحد لا مركي قلت سياني في البديه ولا ذا لابد دالهم من عادي مرق يدير شيء بينه مع راسه كيل ثام يكسر عنه ديك الاشعه ولا كي رقاش في الدشره يدير قفاره ولا بصرات الشمس هذو اللي يكسروا عنه شيء من اشعه الشمس يا غير مولي ما ينسى يعود رافد بوشو ديال الماء به اللي الماء ضروري ومهم.
1: وعلى ذكر السوائل وترطيب الجسم ندور، وانت ادرى مني شيء ما تبارك الله عليك، ان فاش كنذكروا السوائل راه في اشياء غير كتزيد العطش، كاين داك المناضه هاد المشروبات الغازيه ديك المعلبات اللي هي كلها سكر.
0: شفتوا استاذ العهدي ذا كامل السوائل كامله بانواعها بحليبها بشرام مناضتها ذا كامل ما لهي تلحق الماء
1: تمام.
0: وما لهي تلحق القيمه اللي عدلها الدور اللي يعدلوا الماء في الجسم معهم هما.
1: كاين واحد الخطا كان اعتقدوا ان المشروب اذا كان بارد راه يرطب الاجسام ديالنا، بالعكس
0: ما يحق.
1: دابا شي وحدين كيشربوا اتاي قد يحسوا بأن يخفف عليهم ذاك.
0: خلاص يا قركي، قلت له كلمة، الما يلحق بلد ما يلحقوا
1: تماما
0: مشروب عادي،
1: تماما
0: بين
1: تماما
0: مشروب عادي لا يحتاج يصفى وياسر من الأمور، الماء مباشرة اللي غد اللي تحس بيك عنك فعلا شربت الماء عنك رانك كبرت ذاك التو،
1: صحيح.
0: عنك رانك برد عليك.
1: نعم طيب، ناخذ استراحة فنية وبعدها نواصل نكملوا مواضيع أخرى بعد ما خصصنا هذه الحصة هذه ما يتعلق بالحمان وشيلت الناس أنهم يعدلوا في الحرارة. إذا ناخذ استراحة فنية.

إذن كنعود نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونذكر بأن هذا اللقاء خصصناه للحديث عن بعض الإجراءات الوقائية اللي يلطن نتخذوها بالخصوص فصل الصيف فاش كيكون الحمان كتشتد الحرارة. وخصصنا الجزء الأول للحديث عن ما يتعلق بضربات الشمس وكيفاش نتعاملوا مع العطش في الحصة الثانية، لأن كنتواجدوا في واحد الجهة وبالخصوص في إقليم أو سرد اللي هو كتكون فيه الحرارة شديدة، فمن بعض المواضيع أيضا اللي كتهم، لأن كيف تعرفوا الناس تفضل أنها القرواح في البادية، ولكن في هذا الزمن ديال الحمان كتكون بعض المشاكل اللي كتعلق بلسعات او ضربات العقارب والافاعي الله يفكنا من باسهم. فالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية طبعا بتنسيقه مع المنظمة الدولية اليونيسيف ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية كينظموا دائما حملات تحسيسية بالخصوص في هذه الفترة. إذن لهين خصوا جزء من الحديث شيماء على هذا الجانب، كيفتاش نحميو أنفسنا من هذه الضربات أو لسعات العقارب وطبعا والأفاعي، أشنهي أولا الوسائل اللي نقدو بها نكافحوا هاد العقارب شيماء؟

0: اللي تقوله السيد العهدي بالنسبة لهذا الموضوع ديال لسعات العقارب فعلا هو موضوع مهم ويتحركوا دائما فصل الصيف ولا زاد مع الحمان، حتى من يعود الحمان تعرف حتى هما يعودوا يلودوا للماء وياثر من الأمور يعودوا يتحركوا، وفي بالخصوص في اقليم اوسترد ولا في هم يتحركوا في كل بلد، غير بالنسبه لنا احنا في اقليم اوسترد مع الحراره وتتعود درجه الحراره فوق 40 يعودوا حتى متحركين.
1: اذا شنو هي الوسائل ديال مكافحتها؟ مزيان نعرفوا
0: بالنسبه للوسائل نقدروا نقولوا عنا باش نقدروا نكافحوهم. بالنسبه لعدد خيمه ولا دار ولا لا لعدد خيمه لا تثبتنا ولا ما تثبتنا زر الطلح وزر الصدر يتمزراو كي فوق قرق ولا شي ويبنوها باش الا خاض شي بعد يتم يراعوا فيه بهم هما تعرف يتخزنوا مع الربيع ومع ذا ما تلي حد يقد هذا وملاعد هما للبيوت يعني خالقين ولا شيء. بالنسبة للبيوت إلا قدينا نقلوا عنا ديك الأعشاب اللي مزقنا بالبيوت هذا باش اللي تخططهم ويخرصوه ما يتخزن لهم شي فهم. في نفس الوقت كي قلت الخيام باطل الديار إلا عاد هما اللي خالقين فهم يعودوا مسبوقين زاد ما يعود فيهم بل السيما وبل بهم هما ذوك الحفاري اللي يعودوا لا يقدوا اللي يتخزنوا فيهم فعلا. بالنسبة لهم اللي ستعود ديك كي اللباسات ولا زاد الامتعه كامله
1: الدبش اللي يكون
0: الدبش الياسر ما اللي قد لقاش خاص الرواقيج اللي يعرفوا له شيء يعني شيء لا يعمل يعملوش اللي ما هو معمل يمزروه عنهم على الزر ويتموا
1: الترتيب ديالهم بطريقه اللي
0: هي باش مين يدخلهم شيء خارصوه يعني ما يخلوه يفوت مده ما يمسوا حد ولا ذا يعني يتم دائما باستمرار يتم ينعرف له شيء ويبدل ولا زاد ينقلع كامل
1: باش ما شش فيها وهذيك.
0: وبالنسبه لهاي الناس اللي تتربي الدواجن واللي تاكلها يعني حتى هو راهن مولي راهن لا تعود لا وسيله من باش نكافحوا من هالعقارب. بالنسبه يعني كي قلت لك انسان تم يرد البال حتى يعني جميع ما مدخلني هو الشكوك.
1: وشنو هي وسائل الوقايه من هاد العضات او اللسعات ديال العقارب وايضا التلف؟
0: الوسائل الوقايه ياسر بالنسبه لذلك انه عندها رقاش في البوادي يعني لقد يتفادى تحريك الاحجار اشبه له بهم هما الاكثر يعودوا متخزنين تحت دوك الاحجار الكبار يعني حتى لجا يحركها بحذر يعني يعود رد البال معاها ما يحركها ساهي عينه ويخرج شي ثاني والحجره يقربها بيد ويقد لا يجبر شي تحت الحجر.
1: عيل مهم من يربط شي
0: وبالنسبه للاحذيه كيف قلت عنهم مهمين ما رقاج يعني يعود له يلبس نعاله ولا صباط ولا شيء لو حبذا لو حبذا يسوسو ينفضوا هي الاولى سابق ما يلبسوا بيوم راهم يتخزنوا فيه ويجي رقاج كي واقف مارق عجلان ولا ذا لا يدير كراعو معلم اللي هو معاه شي في الكراعو الداخل.
1: بلد منين يدخلوا دوك
0: العقارب؟ خلاص في نفس الوقت هما اللي نفحصوا كي قلت لك قبيل الفراشات الملابس كي الماطم يعود رقاج لا يلبسهم تم يسوس المانطه سابق ما يلبسها لعل يعود ملتوي فيها شيء. نفس الشيء الفراش نفس الشيء في الكفيه الخيام بالنسبه للناس اللي تبني الخيام في البوادي من الافضل عنهم يتم يردوا البال مع كفيه الخيمه يزقنوا بها ويتم يسوسوها لعل يعود متخزن تحت شيء والله ذا مسردم مع التراب وقائية فاهم.
1: والله يحفظ فاش يوقع ان رجاج مثلا تعرض لضربة او للسعة العقرب
0: يعني في دي الحالة اللي له يعني نقلعوها من اللسعة والله العقرب اللي يجو اللي يطلع سوى العياط والله شي ذاك نفسه قد يقتلها والله قد يقتلوها راهم يقتلوها يا قاري يقبضوا خلوها في زرهم يحتفظوا بها مع يقلعوها من يمرقوا المصاب من المكان اللي لسعته فيه ياك نخرصوا حجم ولون العقرب اللي لسعته والله نحناش والله ذا يعني والله نحتفظوا به نين نمشوا بينا معنا باش نخرصوا ذاك النوع الترياق ديالو. في نفس الوقت نحسبوا الساعه اللي نخلصوا ضبط الوقت نشوكي مثلا عادتوا مع ثلاثة هذا قاش عادت يعود يالتهم الناس اللي في زرجة تعود شوي واعية وفهمة يقبضوا له الوقت عنها معاش عاضته وباش يعودوا ضابطينها ولا بد وللي نأكد عليه عنهم ينقلوا ذاك المريض لأقرب نقطة طبية يعني يتلقى هو بعد شيء أولي إسعافات أو أوناتوندون تجي لي إسعاف تمشي بيه شهر طب ولا قال بعد ما يبقى في البلاصة اللي هو فيها
1: بس كان عرفوا شيء ما أنه تعرض للتسمم مش فيها علامات تسمم
0: أكيد أكيد ستعود عندنا ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض فيها يعود عندنا قيء ويعود عندنا وجع في البطن ويعود عندنا معاه لسهال مصاحب له ويعود ملهمة اللي لا يعرق هذا اللي لا سعته عقرب ولا عضو احنا شنين ملهم لا يعرق ويشقاب ذو شعرين وفي نفس الوقت بالإضافة تعود اضطراب واحد دقات ديال القلب وفي التنفس يعني يعود عندنا القلب يتم لا ما هم متوازنين دقات
1: طيب فيه شي سلوكات غير صحية اشياء نتجنبه فاش تكون عندنا هاد الحالة
0: ديالتنا نجنبو كيف خالق اللي من يلسعو عض عقرب والله شي تجبرو يقول لك هاني نمصوه له نمصو بالعضة ذيك ما تتواسع به اللي راهو داك تسمم اللي له يمص داك رقاج ما هو يقد يأثر عليه يعني ذي الحالة ما يعني حد عضته عقرب والله هذا عضو حنش والله يعني يتجنب ديك الطريقة ديال عنه يقول لك البزغ والله التشريط وفي نفس الوقت نتجنبه ملي أنا نربطه داك العضو اللي مصاب في نفس الوقت نديره نتجنبه الاستعمال ديال الأمصال وخالق منه ملي رواقي جميلين فوتين تلعستس هذا تعضو عقرب والله ذا لقدر يعدل قاز يفش عليه ديك البل العضة يطلص عليها القاز ذاك ما يلتهم اللي يعدل والله يدير عليها خالق ليلطخ يلبخها بالحنة حتى هي ما يلتنا نعدله يعني نحتفظه لك كيف قلت لك نعدله نرفضه ونرفض ذي الباقي قال عدسه إلى أقرب نقطة طبية ونقله عنه ذا كامل
1: طيب ربما النقطة اللي نختموا بها وهو كنسمعوا أيضا وحتى بعض المستمعين كيطرحوا هذه الأسئلة اللي كتعلق بداء السعار اللي تسمى بالفرنسية لراج عادة كتكون أيضا حملة تحسيسية كتنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ياك يكون واحد توعية والتحسيس بهاد الداء ما كرهت بداية تعرفي فاش كنقولوا داء السعار اشن هو التعريف ديالو شيماء
0: كي قلت أستاذ العهدي في حلقة فايتة قد تكلمنا عن هذا الموضوع داء السعار ونجيد نأكد عليه
1: الكلاب
0: فعلا داء السعار هو مرض فيروسي خطير ومميت في نفس الوقت يصيب الجهاز العصبي للإنسان والحيوان
1: وكيفاش وهو قابل للوقاية ولا لا
0: أكيد قابل للوقاية لأنه هو لجينا نشوفه يعني قابل للوقاية إذا تم التدخل مبكرا يعني إذا دخلنا بشكل أبكر نعود هنا عادة قابل للوقاية
1: وشن هي أسبابه عادة؟
0: بالنسبة للأسباب ديال هذا داء السعار نقولوا عنه هو من الأسباب دياله هو ديك العضة والله خدش يسبو حيوان مصاب به سياني كلب سياني نوص يعني يغرف الغالب نجبره عند الكلب يعني يعود عندهم داك الفيروس ديال داء السعار ويتسبو يجي يعض داك الحيوان يعض شخص في دي الحالة يقد ينقلوا ذاك الفيروس عن طريق ذيك العضة ولا ذاك الخدش والله يتسبب مولين بين أسبابه لعاب حيوان في جرح مفتوح يعني عود حيوان مصاب ذاك داء السعار وريقو نجعل ذاك الجرح ديال الإنسان اللي مفتوح والله دي الحادة هو يقد يعود يتصاب فيه في نفس الوقت ملامسة الأغشية المخاطية كي العين كي الفم حتى يعودوا حساسين يعني من الأسباب
1: وشنو المطلوب شي ما يكننا نتقو من شر ديال هاد في حالتي لو وقع لنا هاد تعرضنا الحيوان اللي فيها داء السعار
0: بالنسبة لداء السعار الطرق اللي نقدو نديرو فيها نعتبروها كطرق وقائية هي عن اللقحو دايما الكلاب والقطط بانتظام عن حد عنده كلب ولا عنده نص لو حبذا يمشي يتبع يعدلهم الكالندري.

0: الفاكسينه ديالهم الكارني فاكسين ويتم هذا يلقحهم، وفي نفس الوقت الرجاج يتجنب الحيوانات الضاله كامله بصفه عامه، ونعودوا عندنا مراقبه للحيوانات الاليفه
1: اللي نربيوها في ديارنا.
0: اكبر، وحد ما اللي تعرض للعض والله شيء يعود عنده غسل الجرح بالماء والصابون مده بعد لا تقل عن 15 دقيقه، فهم يعني الرجاج مين يعض ذاك الكلب ولا ذاك النص، يتم يقيس الماء والصابون ويتم يغسله مده بعد ربع ساعه لابد منه، وفي نفس الوقت اللي ناكد عليه هو راه ذيك الغسله راه لابد له يقيس اقرب مركز صحي في زرو سياني هو شنو باش يكمل تلقي العلاجات اللازمه كامله.
1: أكيد، وتلقيح التصرف إلى تصرفنا بالعجلام كتكون واخا تكون في عضة عادة كيتم
0: نقل
1: الإنقاذ
0: حياة
1: حياة
0: فعلا
1: الشخص.
0: فعلا.
1: كنحييك شيماء على ما شاء الله عليك، كيفاش توصلي وكتحاولي بطريقة اللي هي يفهمها الجميع، فبصراحة كنحييك، وهذه النصائح اللي عطيتي اللي عندها علاقة بالتحسيس والتوعية في الحمان، وبالخصوص فصل ديال الصيف الناس فاصلة فيها، وبصراحة كنحييك.
0: والله فعلا لا نرجع بهم للموضوع الاول،
1: مزيان
0: تم الشرب والماء، والماء مات
1: صح،
0: استهانوا به، وراه اللي قد شرب منه
1: واصلا
0: ورقاش
1: كاع الماء
0: يبقى
1: فيه
0: الجسم لا
1: صيف اكثر،
0: محتاج
1: ولكن
0: الماء،
1: في العام كله
0: يبقى لا محتاج الماء،
1: والله
0: يعني الجسم رقاش بصليته ومنعاته تم لا محتاج الماء.
1: تمام. اظن اخر حاجه نختم بها شيماء، اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام اشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمه شيماء بودبوس، اللي هي مسؤوله عن خليه التحسيس والتوعيه بالمديريه بالمندوبيه الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أوسرد، ونتمنى ليومكم إن شاء الله مستمعاتنا مستمعين الكرام صيف وخا يكون فيه الحمان، ولكن تكونوا فيه سالمين وبصحتكم إن شاء الله. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: إشادة إفريقية واسعة بالمبادرة الملكية أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب بمناسبة انضمام دول مجموعة غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع وتوقيع اتفاق حكومي دولي تمهيدا للمراحل المقبلة لتنزيلها. أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب الممتد على طول يقارب 7000 كيلومتر بنية تحتية طاقية تعزز تكامل الاقتصاد في غرب إفريقيا وترسخ موقع المغرب كجسر طاقي بين إفريقيا وأوروبا. بالرباط: إطلاق برنامج لدعم الفلاحة التضامنية المدمجة للنساء والشباب سينجز في 7 جهات بغلاف مالي إجمالي يناهز 2 ملياري درهم. ضمن تطورات الحرب في الشرق الأوسط: الولايات المتحدة الأمريكية توسع نطاق ضرباتها مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء إيران، وهذه الأخيرة تواصل استهداف دول المنطقة. ورياضيا: أجواء احتفالية عارمة في مدريد بعد تتويج لاروخا بكأس العالم للمرة الثانية بعد الفوز المستحق للمنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني بهدف لصفر في نهائي مونديال 2026. أهلا بكم إلى التفاصيل. إشادة إفريقية واسعة بالمبادرة الملكية المشروع الضخم أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس نيجيريا الراحل محمد بوخاري، ويواصل فخامة الرئيس بولا أحمد تيمبو دعمه المتجدد لهذه الإشادة الكبيرة تم التعبير عنها على هامش الدورة 69 لقمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيديا، والتي عرفت أمس في سيراليون التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. بهذا الخصوص عبر عدد من المسؤولين والشخصيات الإفريقية البارزة عن امتنانها لجلالة الملك محمد السادس على إطلاق هذا المشروع المهيكل الذي يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيساهم في اندماج منطقة غرب إفريقيا وتطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المنطقة بما يخدم المستقبل المشترك لبلدان القارة السمراء. مزيد من التفاصيل مع عتيق الناهي.
2: أشادت جمهورية غامبيا بالمبادرة المحمودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي، وهو المشروع الرائد الذي سيعود بالنفع على دول غرب إفريقيا. في هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج سيرينغ مودونجي مشاركة بلاده في مراسم التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يمتد من نيجيريا حتى المغرب، وهو ما يترجم الأهمية القصوى لهذا المشروع الاستراتيجي في مجال الطاقة بالقارة.
3: This is a very important initiative launched by His Majesty King Mohammed VI.
4: إنها مبادرة مهمة جدا أطلقها جلالة الملك محمد السادس. نرحب بهذا التقدم لأن بلدان غرب إفريقيا

0: ستستفيد من هذا المشروع المحمود. الطاقة أمر مهم جدا وتكتسي أهمية قصوى في برامجنا التنموية، ونريد أن نهنئ جلالة الملك وحكومة وشعب المملكة المغربية على هذه المبادرة المحمودة.
1: من جهتها ثمن وزير الشؤون الخارجية الطوغولي روبرت دوسي عاليا الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والتي من شأنها على الخصوص تعزيز الاندماج الإقليمي وفك العزلة عن بلدان الساحل فضلا عن دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو. وأوضح رئيس الدبلوماسية الطوغولية أن رؤساء الدول والحكومات أعربوا عن دعمهم لهذه الرؤية الملكية وكذا للعمل الذي تطلع به المملكة المغربية لفائدة بلدان المنطقة لا سيما دول الساحل، مؤكدا مجددا الدعم الكامل للطوغو لهذه المبادرة الهامة.
0: أريد أن أهنئ المملكة المغربية على هذه المبادرة المتعلقة بأنبوب الغاز بين بلدان المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا سيدياو والمملكة المغربية، وأريد أساسا أن نشيد برؤية جلالة الملك لأننا كبلدان سيدياو من مصلحتنا إقامة هذا الممر. وإذا كنا اليوم نتحدث عن الغاز، فرؤية جلالة الملك تتجاوز هذا المشروع إلى فك العزلة عن بلدان الساحل والدول الإفريقية الأخرى. باختصار إنها مبادرة محمودة تستحق الإشادة.
1: بدوره قال وزير الشؤون الخارجية الغاني سامويل أوكوتزيتو أبلاكوا إن جمهورية غانا تنوه بالمبادرة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، مثمنا هذه المبادرة التي ستكون فيها جمهورية غانا عضوا فاعلا.
0: غانا سعيدة جدا بالانضمام إلى هذا المشروع الذي سيساهم لا محالة في تعميق الاندماج الإفريقي. نحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا، وهو السبيل الوحيد للنهوض بالتجارة البينية الإفريقية، ولهذا جلالة الملك لقيادته هذه المبادرة، وغانا فخورة بأن تكون عضوا فاعلا في هذه المبادرة داخل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
1: وهكذا يؤكد الدعم الإفريقي المتزايد لهذا الورش الاستراتيجي أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي تجاوز كونه بنية تحتية لنقل الطاقة ليصبح تجسيدا عمليا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا أكثر اندماجا وتضامنا، حيث تتحول الشراكات إلى مشاريع مهيكلة وتصبح التنمية المشتركة ركيزة لبناء مستقبل القارة.
2: وفي سياق مراحل تنزيل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، يجسد التوقيع على الاتفاق الحكومي الدولي الذي يؤطر تطوير هذا المشروع من خلال انضمام الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو والرؤية الملكية الإفريقية من أجل تعزيز الشراكة وفرص النمو والتكامل بين دول القارة، ويشكل كذلك تمهيدا للمراحل المقبلة من إطلاق المشروع، والتي ستشمل على الخصوص إحداث شركة للمشروع سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء. مزيد من التفاصيل في تقرير صديق العالمي.
3: خطى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب خطوة جديدة نحو التنفيذ بعد توقيع الاتفاق الحكومي الدولي الخاص بدول مجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيدياو، اتفاق يؤطر التعاون بين الدول المعنية والشريكة ويعزز مسار هذا المشروع الاستراتيجي الذي يرتقب أن يربط بين الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي. محمد شكوندي أستاذ باحث في الاقتصاد.
4: اتفاق بين حكومي أنا أقول هو مرحلة جديدة في مسلسل أنبوب الغاز، هو مشروع أنا أقول استراتيجي وله أهمية بالغة بالنسبة لباراديغم جديد للاندماج في إفريقيا، والمغرب ونيجيريا يلعبان دورا مهما في هذا المجال. المشروع قطع مراحل مهمة أبرزها هي دراسة الجدوى، بعد ذلك كان انخراط وكان توقيع اتفاقيات بين الشركات، يعني انخراط حكومات دول سيدياو والدول المعنية بالمشروع المشروع. إذا هي مرحلة جديدة تعني تتمين دول الأعضاء في السيدية لهذا المشروع، وتعني كذلك سير قدما في تنزيل المشروع وإعطاء المشروع واحد الأرضية أنا أقول يعني قانونية مهمة لحماية الاستثمارات لتعزيز أولا يعني كل ما له علاقة بالقطاع يعني الأمني، حتى يكون يمر المشروع في ظروف يعني سلسة ولن تكون هناك عراقيل. إذا هي مرحلة جديدة تعني بأننا وصلنا إلى، أنا أقول ليس المرحلة النهائية ولكن وصلنا للمرحلة ما قبل النهائية للخوض في هذا المشروع وتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع.
3: لم يعد المشروع مقتصرا على نقل الغاز فحسب، بل بات ينظر إليه باعتباره منصة لتعزيز الشراكة بين دول غرب أفريقيا وتوسيع مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية العابرة للحدود بما يخدم التنمية الاقتصادية المشتركة. المحلل الاقتصادي زكريا فيرانو:
5: أنبوب الغاز المغربي النيجيري هو يروم على أن تكون هناك استقلالية وسيادة طاقية لغرب إفريقيا عن طريق هذا الأنبوب، وليس فقط من الناحية السيادية ولكن كذلك من الناحية الاقتصادية. يجب أن نذكر على أنه مشروع ضخم سيكلف أكثر من 23 مليار من الأورو، وسوف يروم ليس فقط تزويد 13 دولة التي سيمر من خلالها ابتداء من نيجيريا وصولا كذلك إلى المغرب، ولكن سيكون كذلك حلقة وصل طاقية ما بين إفريقيا وكذلك أوروبا. هذا المشروع ليس فقط أنبوب غاز سيكون من خلاله نقل الطاقة إلى أوروبا وإلى إفريقيا، ولكن كذلك ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية مباشرة. أولا سيكون هناك تحويل للبنية الاقتصادية التي تبنى عليها 13 دولة التي سيمر منها هذا الأنبوب، وستستفيد من التحول الطاقي الذي سيكون له وقع مباشر أولا على القطاع الفلاحي اللي هو القطاع الرائد داخل هذه الدول، وكذلك سيعطي الانطلاقة الحقيقية للقطاعات التحويلية التي تعتمد على الطاقة.
3: يمثل إذن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب أحد أبرز مشاريع الربط الطاقي في القارة، كما يجسد رؤية تقوم على التعاون جنوب جنوب وتنويع مصادر الطاقة وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام الدول الشريكة وصولا إلى تعزيز التربط الاقتصادي بين أفريقيا والأسواق الدولية.
2: ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب مشروع ضخم يجمع كذلك بين البحر واليابسة بطاقة قصوى تبلغ 30 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب مخصصة لتزويد المغرب ودعم صادرات الغاز نحو أوروبا. عتق النهي:
6: مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يشكل أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية المهيكلة بالقارة الإفريقية، فهو يجسد طموح إفريقيا لتثمين مواردها الطبيعية وتعزيز أمنها الطاقي. فالمشروع الذي خصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 25 مليار دولار يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية بالقارة، سيمتد عبر 13 دولة إفريقية مطلة على الساحل الأطلسي قبل أن يرتبط بأنبوب الغاز المغربي أوروبي شمال المملكة. ووفق المعطيات المعلنة فالقدرة السنوية للأنبوب ستصل إلى نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، سيتم توجيه 15 مليار متر مكعب منها نحو المغرب والأسواق الأوروبية، فيما سيخصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية ودعم التنمية الاقتصادية بدول غرب إفريقيا. أمينة بن خضراء المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن:
7: مشروع أنبوب الغاز تجاوز المراحل الأساسية للدراسات، بداية بدراسة الجدوى والهندسة التفصيلية، كما تم إنجاز جزء هام من الدراسات الطبوغرافية والبيئية. المرحلة المقبلة ستشهد إحداث الشراكات المكلفة بتطوير المشروع تمهيدا لإطلاق المفاوضات المتعلقة بعقود شراء الغاز وتسويقه واستكمال الهندسة المالية، وصولا إلى اتخاذ قرار الاستثمار النهائي على أن تنطلق أولى مراحل المشروع في حدود سنة 2031. وللتذكير فهذا التقدم في الإنجاز يعكس مثانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ونيجيريا بقيادة قائدي البلدين وبفضل التنسيق المتواصل بين المغرب ونيجيريا.
1: وبين رهانات الأمن الطاقي ومتطلبات التنمية الاقتصادية، يواصل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي شق طريقه ليصبح أحد أبرز مشاريع التكامل القاري. ومع اقترابه من مرحلة التنفيذ الفعلي، تتطلع الدول الإفريقية المعنية إلى أن يشكل هذا الورش الاستراتيجي رافعة لتعزيز الاندماج الإقليمي وتحفيز الاستثمار وإرساء أسس تنمية مشتركة تجعل من الطاقة محركا للنمو والازدهار بالقارة.
2: ونبقى في إطار التعاون المغربي الإفريقي، حيث تم اليوم بالرباط إطلاق برنامج دعم الفلاحة التضامنية المدمجة للنساء والشباب الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية بغلاف مالي يناهز 100 مليون يورو. البرنامج يستهدف

0: تزخر بإمكانات فلاحية مهمة عبر تحسين البنيات التحتية القروية. المهدي الريفي المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية متحدثا عن أبرز ما يميز هذا المشروع.
1: هذا البرنامج غادي يمكننا إن شاء الله الإنجاز ديالو في 7 الجهات ديال المملكة، من تعزيز دور الفلاحة التضامنية في التنمية الفلاحية والتنمية القروية، لا من ناحية الإنتاج الفلاحي ولا من ناحية البنيات التحتية في العالم القروي ولا من تعبئة الموارد المائية، ولكن اللي كيميز هذا البرنامج وهو برنامج يعني كيعطي أهمية كبيرة من خلال العمليات ومن خلال مكونات مخصصة أساسا للنساء القرويات والشباب. نساء القرويات من خلال أنشطة مدرة للدخل، أنشطة كثيرة، وكذلك الشباب القروي من خلال ريادة الأعمال الشبابية في مجال الفلاحة والخدمات المرتبطة بالفلاحة والصناعة الغذائية، وكذلك يعني أنشطة كثيرة اللي كتهم مواكبة ديال النساء وهاد الشباب في هاد الجهات كلها، لا من ناحية التكوين ولا من ناحية مواكبة ديال المشاريع ديالهم.
0: ويرتقب أن يسجل هذا المشروع نتائج إيجابية على المستوى البعيد والمتوسط من خلال البرامج التي تم اعتمادها والتي تعزز فرص الشغل وتحسن دخل صغار الفلاحين وتعزز أيضا الإدماج الاقتصادي.
1: اللي كانت تخاوي إن شاء الله أنه هذا البرنامج غادي يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق اللي غيدار فيها في 7 الجهات، يعزز الدخل ديال لا الفلاحة ولا النساء اللي غيستافدوا ولا الشباب، وكذلك يعزز الصمود والمقاومة ديال العالم القروي وديال الفلاحة في هذه المناطق هذه بالنسبة للتغيرات المناخية وبالنسبة للإشكالات اللي كنعيشوا اليوم وخاصة الإشكالات ديال الجفاف. وهذا الشيء يعني الهدف الأخير والأسمى ديالو وهو تعزيز انبثاق طبقة وسطى فلاحية كما كتنص على ذلك يعني استراتيجية الجيل الأخضر تنفيذا التعليمات السامية لصاحب جلالة.
0: بهذه الرؤية الشمولية يراهن المغرب على جعل الفلاحة التضامنية رافعة حقيقية لتنمية قروية دامجة ومستدامة تضع النساء والشباب في قلب الأولويات.
2: ومن الفلاحة إلى قطاع الصحة في المملكة، حيث أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة وطنية للتحسيس بأهمية التغذية المتوازنة والمتنوعة. هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة وترسيخ الوقاية وتشجيع اعتماد السلوكيات الصحية السليمة من خلال تعزيز معارف المواطنين والمواطنات في مجال التغذية ووضع معلومات علمية موثوقة مبسطة وسهلة الولوج رهن إشارتهم. نستمع بخصوص هذه الحملة للبروفيسور أمينة بركات المتخصصة في التغذية.
3: كان عندنا اليوم يومين على انطلاق الحملة التحسيسية الوطنية حول التغذية. خاصنا نعرفوا كاملين باللي التغذية السليمة ماشي رفاهية، هي صحة وهي وقاية. علاش؟ حيت سوء التغذية هو السبب الأول لعدد كبير من الأمراض المزمنة بحال السكري، السمنة، أمراض القلب، وهذا الشيء كيولي عبء كبير على المواطن وعلى المنظومة الصحية كاملة. ومن خلال هذه الحملة بغينا نحسوا المواطنين على 2 حوايج مهمين. الحاجة الأولى أن العودة للمائدة المغربية المتوازنة الغنية بالمنتجات المحلية ديالنا مهم بزاف، والحاجة الثانية الاعتدال، نكثروا من الماء والخضر والفواكه ونقصوا من الحلويات والمشروبات الغازية والملح والسكر. وأهم شيء أننا نعلموا أولادنا من دابا بلي الطبق الصحي هو أساس النجاح والتركيز والنمو السليم، وأن هذه المسؤولية راه مسؤولية ديال الجميع، هي مسؤولية الأسرة، المدرسة، الإعلام، القطاع الصحي، لأن صحة ولادنا كتبدأ من الاختيارات اليومية ديالنا في التغذية.
2: وستركز هذه الحملة على وجه الخصوص على إبراز الدور التكاملي لمختلف المجموعات الغذائية. في أحوال الطقس بالمملكة، موجة حر جديدة تسجل في العديد من المناطق ابتداء من اليوم إلى غاية الخميس القادم حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل موجة حر مع درجات تتراوح ما بين 44 47 درجة في العديد من العمالات والأقاليم ابتداء من اليوم وإلى غاية الخميس المقبل. في الخبر الدولي للنشرة، وسعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق ضرباتها على إيران اليوم مستهدفة عدة محافظات.

0: قضت. وشمل القصف مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية. وقالت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وشبكات الاتصالات. في المقابل واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الآن نصل إلى جديد أخبار الرياضة وإصدار الستار عن مونديال 2026 مع حمزة سيكي. إذن حمزة، بوديوم المسابقة الأولى عالميا لا يزال حديث الساعة بعدما توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه المثير على الأرجنتين بهدف لصفر في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.
1: بالفعل حليمة، بجيل جديد وبمدرب شق طريقه من الفئات السنية إلى الفريق الأول، جدد المنتخب الإسباني الوصال مع بوديوم كأس العالم بمعانقة الذهب يوم أمس بعد الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في مباراة جرت بملعب ميت لايف تحت أنظار كبار الشخصيات وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الهجوم الأقوى في البطولة افتقد لنجاعته وغاب عن نهائي المونديال، أما الدفاع الأقوى فقد اختار الهجوم كسلاح أول للدفاع عن حظوظه في ترسيع النجمة الثانية، عناوين تصدرت المشهد الختامي بين بطل أوروبا وأمريكا الجنوبية. وبالعودة إلى مجريات المباراة، فقد سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من المواجهة بين الفريقين رغم أفضلية منتخب لاروخا الذي بادر إلى الهجوم وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل دون أن ينجح في هز الشباك. وبعد الاستراحة واصل المنتخب الإسباني فرض سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن افتتاح حصة التسجيل، غير أن دفاعات المنتخب الأرجنتيني وقفت سدا مانعا أمام محاولات كتيبة لويس دي لافوينتي إلى جانب التألق اللافت للحارس إيميليانو مارتينيز. وتواصلت نتيجة البياض على أحداث المباراة ليحتكم المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين، علما أن الأرجنتين أكملت اللقاء منقوصة العدد بعد طرد إنزو فرنانديز في الدقيقة الثالثة بعد التسعين. وانتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل قبل أن يسجل فيران توريس هدف التتويج لإسبانيا في الدقيقة السادسة بعد المئة. نستمع إلى تصريح اللاعب بعد الفوز باللقب العالمي.
2: أعتقد في النهاية أن الهدف الذي سجلته هو لفائدة 47 مليون شخص، ولم يكن هدفي أنا ولا اللاعبين 26 الموجودين هنا. أعتقد أن القدر كان مكتوبا وكان معدا لكي نفوز بعيدا عن جماهيرنا. كل النهايات صعبة، فعندما يكون ميسي في الفريق المنافس فإنك تدخل في حالة من التوتر، لكننا في النهاية اعتمدنا دائما على أنفسنا وعلى تقديم كرة القدم الخاصة بنا.
1: وبهذه النتيجة نجحت إسبانيا في التتويج باللقب الثاني في تاريخها بعد نسخة 2010 بجنوب أفريقيا، بينما فشلت الأرجنتين في تحقيق الكأس الرابعة في مشوارها.
0: شكرا لك حمزة. وبالتقرير الرياضي نصل إلى نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. إشادة إفريقية واسعة بالمبادرة الملكية أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب بمناسبة انضمام دول مجموعة غرب إفريقيا سيدياو إلى المشروع وتوقيع اتفاق حكومي دولي تمهيدا للمراحل المقبلة لتنزيلها. وأنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا المغرب الممتد على طول يقارب 7000 كيلومتر بنية تحتية طاقية تعزز التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا وترسخ موقع المغرب كجسر طاقي بين إفريقيا وأوروبا. إلى اللقاء.
3: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: أمضي راسي حمد، أش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلي رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس. اكتشفوا اسم

0: نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 18.
6: اسمع الروبيو، الى ما قدر دير والو قولها ليا، ما تبقاش تضيع ليا وقتي.
7: الاستاذه نازي الله يهديك، راه حنا اتفقنا زعما وراني عند كلمتي. زينب ما غاديش نفلتها ولا نزقلها، غادي نشوهها كيف تخيلتيها لعلك، ولكن صبري معايا شوية.
6: وحتى لينا الروبيو
7: ايوا، حتى تبان له جيبه ماشي غير سلم عليه سرف عليه. راني خدام، راه خدام كنخطط. سحبك انا ناسيك،
6: ولكن هذا الشيء كيبان لي عندك معطل.
7: ما معطل والو، راه انت اللي مزروبه. داك النهار قلت لك لا زربه على صلاح، حنا زعما بغينا نديرو خدمه متقونه اللي ترحميني عليها لعلك.
6: ايوا نزيد نذكرك الروبيو، هذا الشيء خاصو يبقى بيناتنا عندك.
7: استاذ الله يهديك تبتي، هذا واش حنا براش؟ علا انا ما خايفش على سمعتي ومن القانون الجاري به العمل.
6: ايوا سبحان الله، انا غير حضرتك هاك هاد الورقه مكتوب فيها جميع الاوراق اللي غادي تحتاج للباسبور والفيزا.
7: بسم الله.
6: اوجدهم ليا في اقرب وقت باش بمجرد ما تنتهي من العمليه تقبض الطياره وتغبر من هنا ميعادك هولندا.
7: الله يكثر خيرك يا استاذه. بغيت نقول لك يا استاذه، الى جا على خاطرك واش يمكن يمشي معايا خوليو؟
6: شكون هاد خوليو؟
7: صديقي مسكين حتى هو راه مكرفس ويتين با مطلق امه وامه مزوجه براجل اخر مطلق مراته وهو ظريف ظريف ودرويش ومتواضع على هلاك
6: وشنو كيدير في خدمته
7: بحالي متواضع ولكن تحت على الجرح حبره
6: كيفاش ما فهمتش
7: زعما هو بالبياني احنا بزوج اللي غادي نقوموا بالعمليه ضد زينب
6: وياك الروبيو راه قلت لك هذا الشيء ما خاص حتى حد يسيق ليه الخبر
7: ايوا راه حتى حد ما سيق ليه الخبر غير هو على حقاش هو انا وانا هو انت وحنا كنا عائله وحده لعلك
8: الو شكون معايا
9: صباح الخير عمي
8: صباح الخير شاكي بهذا
9: نعم عمي اش اخبارك
8: الحمد لله يا شهر الغبور
9: راك عارفة عمي غير مع الشطنة والجري وشويه المشاكل من هنا ومن هنا
8: يا الله يصوب
9: عمي بغيتي لا سمحتي نتذكر معك في شي موضوع ولكن ماشي في التليفون نحدو موعد في اي محل ولا قبلتي تجي عندي للدار
8: موضوع ديالاش فاش بغيتي تذكرو
9: ديال ديك الارض اللي باقيه مشتركه بينكم وبين الوالد الله يرحمه
8: مالا
9: حتى نتلاقاو عمي ونتكلموا في الموضوع بالتفصيل الا سمحتي
8: واخا نشوف شي وقت مناسب ونتصل بك في التليفون ومن بعد نجي لعندك في الدار
9: واخا عمي شكرا مع السلامة
8: مع السلامة
10: الحاجة الحاجة مينة أمينة
11: هاني جاية مالك على الغوات حتى سمعوك الجيران اش بغيتي
10: ايوا هاد الغدا مازال ما وجد ولا
11: موجود كتسنى غير السلوى وراجلها يرجعوا
10: هاد المواعيد ديال بنتك سبحان الله العظيم ديما فالصو اعطيني نتغدى انا وتسنيها انت واه راه ثلاثه د النهار هذا اش من غدا بقى ويلي
11: ايوا صبر شويه حشو ما تغدى بوحدك قرا شي جريده ولا شعل التلفازه
10: ما بقى ما يتقرا ولا ما يتشاف
11: علاش شوف برا ماج مختفون راكي عاودو هاد لقيطة
10: مختفون اي داك اللي شفناه انا وياك ياك سمعتي الراجل اللي كيقلبوا عليه عائلته 40 عام هادي قالك خرجي يشري النعناع وهو عنده 7 سنين ما بقاش رجع 40 عام وهو مغدر زيدي عليها 7 سنين هي 47 عام ايوا تصوري ما يلقاوه من دابا 3 سنين هي 50 عام 50 عام والراجل غابر ليه الاثر واخا يكون عايش في كوكب اخر غادي يلقاوه الناس لالا راه طلعوا القمر ورجعوا وهذا غير في الارض وتقطع عليه الحس

0: غرائب العجائب ومختفون. بنادم كيخرج من دارو عنده 7 سنين ما كيرجع ليها حتى كيدير العكاز، فين كان الله اعلم. ايوا هذا الشيء ماشي العجب، هادو راه الالعاب السحريه بالرقمه تقشع.
1: ايوا هذا طعطلو بزاف، دير لهم شي تليفون.
0: على ما قالوا لك شي، فين مشاو؟
1: مشاو يشوفوا البيتزا، زعما الفيزا واش خرجت لهم ولا باقي.
0: الحاجة البيتزا دات لك العقل، الفيزا الفيزا ما الفيزا
1: ناويين زعما يمشيو يبدلوا الجو شويه في اسبانيا.
0: اسبانيا على الجو هنا مالو؟
1: ابغى نمشي تساراو شويه ويرتاحوا وينساو الشقه ديال الخدمه، ما فيها باس الانسان يبدل الجو شويه، ماشي بحالي انا اللي من عاد تزوجتك يلاه ديتيني مره وحده المولاي يعقوب.
0: ايوا انت المباركه، على ما كتسمعي شي جدودنا الاولين اش كيقولوا، المرأة كتخرج جوج مرات في حياتها، مرة المولى يعقوب ومرة
1: سيدي حرازم
0: لا الجامع الفناء الدار الدائمة. هاشي بعدا هاشي كاع انا ما فراسي، كاع ما فراسي انايا.
1: ولاش بغا يكون فراسك؟
0: اييه عندك الحق، علاه ماشي بنتي؟ انا غير زايد دابا، انا الحاجة غير زايد.
1: يا سيدي بنتنا بزوج، فين هو المشكل؟
0: المشكل هو الخبار، كتوصلني معطلة.
1: ايوا توصلك معطلة ولا فوقيتها باش ضرك هادشي، المهم هاني خبرتك. ايوا سكوت سكوت بدل الجو شويه، هما جاو.
0: قولي لي وقتاش قرروا يسافروا لهاد اسبانيا؟
1: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا، بدل الموضوع حتى من بعد نمشي نحل لهم الباب.
0: ياك دابا عاد قلتي لي اسبانيا ولات فرنسا دابا؟ ياك
1: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا ولا المكسيك.
0: ياك ولات دابا المكسيك عاوتاني؟ ياك
1: واك واك طيب طيبتي لي يا قلبي.

0: عزيز، الفلوس راه ما كافينش باش نسافروا.
1: وعلاش لالا صوبنا هاد الفيزا وبلاش علينا لالا من هاد اسبانيا كاع؟ عطا الله فين نمشيو، ها طنجة، تطوان، اي محل نبدلو فيه الجو.
0: ومالك ما تشوف شاكي بيسلفك شي حاجه ونسافروا؟ انا شهوتي نشوف اسبانيا.
1: انا ما كرهتش، ولكن كيف غادي نديرو؟ شاكي عطاني وزاد عطاني، ما نقدرش نعاود نزيد نقول لي عطيني مره اخرى.
0: وا مالو زعما ناقص فلوس شنو فيها؟ كيمشيو لي غير في الخوال خاوي، علم الله ديك السعاية اش كتنتف منه، اللهم فينا ولا فيها.
1: يهديك الله سلوى، خلي عليك الناس في التقار، هذيك السعاية ما جبدتك حتى بشي عيب، يضبروا بيناتهم، وزيدون هي غادا تصبح مراته. خلينا مع الرجل في الاحترام، راه رجل عاقل ومسؤول على نفسه.
0: انا ماشي شغلي بيناتهم.
1: ايوا هكاك،
0: انا غير كنقترح، زعما عطاك وعطاك ما فيها بس يزيدك، راه عشرة طويلة بيناتكم، وكنظن ما غاديش يرفض. انا كنعرف قلبه كبير وانت عزيز عليه، وهو ميسر عليه الله غارق مال. انا عندي اليقين الا عاودتي طلبتي منه شي حاجه ما يقولكش لا.
1: ايوا نوبتك هادي، علاش انت ما تقولهاش ليه؟ علاش ياك قرينا جميع وتشاركنا الحاره والحلوه، حتى انت راك عزيزه عليه وكيحترمك، جربي.
0: انا ما عندي مشكل نقولها ليه، انت موافق؟
1: انا موافق، ولكن قولي ليه غير سلف.
0: وعلاش سلف؟
1: انت غير قولي ليه سلف وخليه هو يتصرف. عندك تقولي لي باللي انا راه في خباري، اذا جاب الله سولك علي انا قولي لي راه غارق في الديون حتى الودنين وتالف وما عنده قانا.
0: ما عندك قانا؟ والسبب؟
1: السبب هو انت يا لالا، رحنا عايشين فوق جهدنا، ما بغيتيش تمشي على قياسك.
0: ياه ايوا سيدي، بنقص نهار اسبانيا ما بقيتش غاديه.
1: الله ما تديريش ما احسن منها بالنقص. لالا
0: واش بغيتي نقعد ندير هنا؟ هذا هو شهر العسل اللي موعدني به، عرفتي ما يجيك مليح. انا غادا نمشي اسبانيا بغيتي ولا كرهتي، واخا نعرف نمشي بوحدي وعلى رجليا كاع.
1: سيري يا لالا سيري، شكون شادك؟
0: ايه يلا عطيني الباسبور ديالي.
1: الباسبور ديالك وديالي طاحوا ليا.
0: طاحوا ليك؟ واش بغيتي تخرج ليا عقلي؟ انا غادي نمشي لدارنا.
1: صافي يا لالا صافي صافي صافي، هما حقيقه طاحوا ليا ولكن لقيتهم. كلمه جوج نمشي لدارنا.
2: جيهان واش دير راسك؟ غادي نسافروا مع باك كيف وعدك بمناسبه النجاح ديالك والتخرج.
3: انا موجوده ماما، وليني شفتو بحالي لما عنده قانا، ما عرفتيش مالو ماما.
2: هو كيقول لي قول لجيهان توجد راسها، وانت كتقولي لي ما عنده قانا؟ عنده القانا لالا، وفرحان بيكون.

0: أشطولات رفديهم حتى لشي حاجة.
1: سمع ماما، راني عاقلة ما بقى الجهان اللي كتعرفي. أنا حاسة بابا مقلق، بغيت نعرف ماله.
0: أبنتي لو كان كانت شي حاجة أنا الأولى غادي نعرفها.
1: واخا، وش بقي دار مع شكي في موضوع الأرض مشروكة؟
0: هذاك الموضوع محيره، ما عارف منين غادي يبداه.
1: ايه واحد كنقول لك راني حاسه به ماشي طبيعي، قلتي لي ما به والو.
0: اش غادي نقول لك، شاكيب دار ليه تليفون يجي لعندو باش يتفاهموا على الارض. يمكن بغى حق باه وباباك ما سخيش بالارض وكيفكر كي...
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم. الله.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: فاش يفك معاه الجرة؟
2: يعطيه نصيبه اللي جاه في حقه. الأرض أنا بغيتها وما قريت الهندسة الزراعية إلا على قبلها، بغيت ننميها وردها شهوة وتعود علينا جميع بالنفع.
1: نقولها ليه وانتي من بعد فسري ليه المشروع ديالك، ما كنظنش غادي يرفض. انا نيت عمرني ما قبلت الحاجه المشروكه.
2: عندك يقول ليه راسو يبيعها راه غادي يندم، يدبر على الفلوس منين ما واخا يتزير ويفك الجره مع سيهم شاكيب، لا تبع ولا متبوع. هذه هي الفرصه مادام هو اللي مطالب بحقه.
1: عندك الحق، وهذه هي الفرصه باش كل واحد يبقى في حدوده، لا يبقى داير نامس مرجحه. كنا وكنتو صرنا وصرتو، العيب بدا منه.
2: اي والله يسامح لها كل واحد، حنا ما نتمنوا ليه غير الخير يا ماما.
1: الا قلب عليه، اما هاد الشهه اللي دار فراسو مع هذيك السعايه، الطريق فاش غادي باينه من لهنا فين غادي توصلوا.
2: ايوا هذيك مسؤوليته يا ماما، هو كيعرف واجباته اكثر منا حنا، واللي حفر شي حفره راه كيطيح فيها.
1: معلوم علاه اللي دار راسو في النخاله، اش بغيتي الدجاج يدير ليه؟ اي نقبو.
3: خوليو هاك اخويا، بسم الله.
4: مال هادي؟
3: 100 درهم. قضي بها.
4: اش نقضي بها؟
3: قضي بها الغرض.
4: ودير اش الغرض؟
3: سبحان الله، الا قالوا الكالخ ما عنده دواء عندهم الحق. عطيناك 100 درهم، خدها قضي بها الا خاصك شي حاجه.
4: وانا حيت عمرك ما عطيتني شي 100 درهم، داكشي بس سولتك اش من الغرض اللي بغيتي نقضي.
3: يلا يلا يلا، هاني هاني انا هاني مشيت. بقى انت هنا عس على زينب وعندك تزقلها. الأستاذة نادية راه غضبانة علينا من جهتنا لعلك.
4: أو وعلاش؟
3: كيفاش علاش؟ لأنه تعطلنا. خصك تسربي راسك أخولي، اضرب زينب دغيا إلى مرادك تخوي البلاد. الأستاذة راه موعدانا، غير حنا نفذوا العملية ميعادنا المطار، نقلعوا في الطيارة لهولندا. إوا حزم راسك.
4: صافي وعد شرف.
3: معلوم، إوا سربي راسك. شوه لي يا زينب، ما حد لها مزاجات البيني دينا، راهي لا فلتناها عمر هذه الفرصه ما بقيت تلقاها لها لك.
4: اروبيو راني موجود، خاص غير تبان الفرصه كيف قلت لك. واش هذا لعب الدراري؟
3: ما بقى عندي صبر اخويا، رجال البلاد هولندا كيعيطوا. عاد في راسي اخويا خوليو، واش انا غادي ندوز بقيه حياتي في الميزيريه؟ ايوا ضرب الحديد مع حد سخون.
4: ها سيدي غير نعس على جنب الراحه، اللي في المكتب راه هي اللي غادا توصل. شتي زينب اللي مبرزتك في راسك؟ غير قرا عليها الفاتحه.
3: ايوا ويلا كنتي منقود وحمرتي ليا لو جي. هاك زيدك هاد 100 درهم اخرى.
4: بسم الله، واش نقول لك؟ الفلوس كيديروا الطريق في البحر قالوها.
3: وكيديروها حتى في السماء. ايوا تلقى راسك وبرد ليا غدا يدي في زين بلا علاك.
5: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 18 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة نزهر جراجي، ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، فضيلة بن موسى، أحمد ناجي، جمال بن شيبة، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي.

0: موسيقى الجينيريك محمد التاسفي، هندسة الصوت فاطمة ليتيمي، مونتاج وميكساج حميد زيان، ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: Ölürüm.
1: Nasıl?

Thank you.

0: غذاء ودواء.
1: هاد المرة غادي ندرجو المساهمة ديال الأخ الكريم علي الشافي من الحسيمة، والمعلومات اللي قدم لنا خداها من بريس تطوان، وهي كتعلق بزرع البيضة اللي هي معروفة ومتواجدة بكثرة. غادي تحدث لنا في هذه الحلقة عن فوائدها، وبعث لنا بهذه المعلومات التالية. زرع البيضة هي اللي كتكون في القرعة، وكتسمى باللغة العربية بذور اليقطين. هاد الزرعة هي غنية بالعناصر الغذائية وعامرة بالفيتامينات والمعادن الأساسية كيف المغنيسيوم، الزنك والدهون الصحية، وهذا كيجعلها واحد خيار صحي للوجبات الخفية اليومية، وطبعا مهمة لصحتنا. وكيقول المستمع الكريم من الحسيمة أنه بحسب ما نشرته تايمز أوف إنديا، ففي 9 فوائد صحية لتناول بذور اليقطين أو زرع البيضة، بعضها غير معروف وهي كالتالي: زرع البيضة غنية بالمغنيسيوم، فهي كتعتبر من أفضل مصادر طبيعية للمغنيسيوم، وكيساعدنا تناولها بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ودعم صحة العظام من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم. الفائدة الثانية هي أن بذور اليقطين أو زرع البيضة كتعزز جهاز المناعة، فهي كتحتوي على الزنك، مما كيعزز جهاز المناعة والشفاء بشكل أسرع، وكتقلل من فرص الإصابة بالعدوى، وكيلعب الزنك كيف تعرفوا دور حاسم في تنظيم الاستجابات المناعية. الفائدة الثالثة: البذور اليقطين أو زرع البيضة هي أنها كتحسن صحة القلب، فهي كتحتوي على دهون مفيدة للقلب، وخاصة أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، ويمكن لهذه الدهون الصحية أنها تخفض مستويات الكوليسترول السيء، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن وظائف القلب بشكل عام عند تناولها بانتظام. والفائدة الرابعة: البذور اليقطين أو زرع البيضة اللي عادة كتكون في القرعة، طبعا بعد ما كيتم تحميسها ويستحسن أنها تكون بدون ملح، فالفائدة الرابعة أنها كتساهم في جودة النوم. علاه؟ لأن هذه الزرعة هي غنية بتريبتوفان، فتناولها كيعزز جودة النوم، ويمكن تناول جزء صغير منها قبل النوم لكي يساعدنا في تهدئة العقل وتنظيم أنماط النوم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص للأشخاص لكي يعانيوا من الأرق، أي ما كيجيهمش النعاس بسهولة في الليل. الفائدة الخامسة هي أن زرع البيضة كتساعدنا في الهضم، فبذور اليقطين كتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي كتعمل على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أن الاستهلاك المنتظم للزرع البيضة كيعزز بيئة الأمعاء الصحية، ويشجع نمو البكتيريا الجيدة، وكيساعدنا في الحفاظ على التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

0: الفائدة السادسة لزرع البيضاء وبذور اليقطين هي أنها مضادات الأكسدة، وهذا كيرجع لكونها كتشتمل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة كيف الكاروتينات وفيتامين أ، وهي مركبات كتساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات والحماية من تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كيف السرطان وأمراض القلب. تنظيم مستويات السكر في الدم، هذه هي الفائدة السابعة لزرع البيضة اللي كي تناولها. فبذور اليقطين أو زرع البيضة كتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض، وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف اللي كتساعدنا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وكتجعلها مستقرة، وكتساعدنا أو كيساعدنا أيضا تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم. الفائدة الثامنة أن زرع البيضة أو بذور اليقطين كتساعدنا في إنقاص الوزن، وهذا راجع المحتوى العالي من البروتين والألياف، فهي كتساعدنا هاد بذور اليقطين أو زرع البيضة على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يقلل إفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية والضارة، وكيساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي في التحكم في الشهية، وكيساهم في فقدان الوزن التدريجي والمستدام. الفائدة التاسعة والأخيرة مستمعين الأعزاء أن بذور اليقطين أو الزرع البيضة اللي كتكون في القرعة بعد ما كنحمسوها في الفران فهي مفيدة أيضا للبشرة والشعر، فتعمل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والزنك الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز صحة البشرة وتوهجها ونضارتها وقوة الشعر. أيضا كتساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل حب الشباب ومكافحة الجفاف ومنع تساقط الشعر عن طريق تغذيته. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية.
1: غذاء ودواء.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

ايدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر بغيت ندوق الحب خلينا رد وبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر لله فهمني انا شفته وعجبني يا سيدي انا حر انا حر انا حر.

والنعجبون بطي ما جربنا ده بي عشرنا والنعجبون بطي ما جربنا ده بي عشرنا والنعجبون بطي ما جربنا ده بي عشرنا والنعجبون.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

بعث لي حب وامان، ورموشها تدى شويه دارتني على قد الحال.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخل الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: فسحة صيفية

0: مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. تشجيعا وتعريفا بنماذج تلاميذية القدوة، سعيد ومبتهج أن أستضيف ببلاتو إذاعة الداخلة التلميذة النجيبة والإبنة البارة إخلاص العسري، اللي حصلت ما شاء الله عليها على أعلى معدل 19.93 في امتحانات السنة الثالثة إعدادي، وحققت بهذه النتيجة الرتبة الأولى على صعيد جهة الداخلة وادي الذهب. وطبعا لا يسعنا بهذه المناسبة السعيدة باسم أسرة إذاعة الداخلة إلا أن نتوجه بخالص التهاني والتقدير إلى والديها الأستاذ محمد العسري والأستاذة غادة المنصوري، شاكرين لهما تربيتيهما الحسنة والمواكبة الجيدة لمسار التحصيل الدراسي الاستثنائي لنجلتهما، وكل التقدير طبعا للأطر الإدارية والتربوية الذين لهم أيضا بصمتهم المميزة في هذا الإنجاز التربوي. بنيتي إخلاص، هنيئا لك ومرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: شكرا جزيلا أستاذ العهدي على هذه الاستضافة الكريمة وعلى المجهودات اللي كتقوم بها من خلال استضافة مختلف الفئات وإتاحة الفرصة لهم باش يشاركوا تجاربهم مع المستمعين. كما أوجه أطيب تحيات لجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة، وأتمنى نكون خفيفة على قلوبكم خلال هذا اللقاء.
0: أكيد بنيتي إخلاص، إن شاء الله الحديث معك له يكون إن شاء الله خفيف وأساسا مفيد جدا. قل لي إخلاص، واش كنتي واثقة ومتوقعة النتيجة اللي حصلتي عليها وما شاء الله جد جد مشرفة، لأن أعلى معدل على صعيد جهتنا جهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرت، وشنو شعورك في سمعتي النتيجة ديالك؟
1: بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله السبب هو أنني كنت في محيط مليء بالتلاميذ المجدين والمجدات، كل واحد كان كيخدم بجد باش يحقق الهدف ديالو، حتى أنني كنت متأكدة أن صاحب أو صاحبة أعلى معدل غادي يكون شخص سبق لي قريت معه خلال السنوات التسع الماضية، لكن إن شاء الله أن يكون الاختيار لي بعد مجهود طويل، وهذا الشيء زادني إحساس بالامتنان. هذه النتيجة خلتني أن أقن أكثر أن الله سبحانه وتعالى ما كيضياش تعب أي واحد، وأن الاجتهاد مع التوكل على الله سبحانه وتعالى كيعطي ثمار.
0: وفين مشات لك واحد فرتيتة ديال راك انت على وشك 20/20؟
1: داكشي فهمتي كيمشي شي شويه ولكن الحمد
0: عادي عادي. وفعلا لان ما عمرني سمعت في تاريخ تربية أن شي واحد جاب 20/20، ولكن ما شاء الله عليك راك كأنك حصلتي على فعلا 20. طيب إخلاص، شكون اللي كان سندك ودعمك في تحقيق هذه النتيجة اللي بصراحة متميزة وجد جد مشرفة؟
1: الحقيقة هذه النتيجة ما كانش غادي تجي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل جميع الناس اللي كانوا معايا وساندوني طوال هذا المسار. أول الناس كنوجه لهم الشكر هما والديا اللي كاينين معنا في البلاطو اليوم،
0: تحية لهم من هذا المنبر الله يخليهم ليك.
1: الصراحة مهما قلت في حقهم ما عمري ما غادي نوفيهم. الوالدة كانت السند ديالي الأول، كانت كتسهر على راحتي، كتبعني يوميا، كتشجعني في كل مرحلة، وكانت ديما كتحاول توفر لي الجو اللي نقدر نقرا فيه وانا مرتاحة البال. اما الوالد ديالي فكان حاضر ديما بالنصيحة والتوجيه، وكيخصص من وقته باش يشرح لينا ويعاوننا، كان كيغرس فينا حب التعلم والانضباط، ويعلمنا ان الانسان خصو يجتهد ويصبر

0: كان عندها أثر جميل في شخصيتي وفي المستوى ديالي، بداية من مدرسة الداخلة، مؤسسة بونكوم، ومؤسسة وادي الذهب. كل أستاذ أو أستاذة تعلمت على يدهم كان عندهم فضل عليا، سواء بعلمهم أو بتشجيعهم أو بحتى كلمة طيبة زادتني ثقة في راسي. بصراحة كنت أفتخر أنني كنت تلميذة عند أساتذة متميزين، تعلمت منهم ماشي غير مقررات دراسية، ولكن حتى قيم الانضباط، الاحترام، وحب المعرفة. وحتى لو ما نقدرش نذكر أساميهم بسبب ضيق الوقت، ولكن كل واحد فيهم حاضر في دعائي وامتناني. ما ننساش كذلك أصدقائي، زميلاتي، زملائي، سواء في الابتدائي أو الإعدادي، كانوا دائما سند ليا، كيساعدوني إلا احتاجيت، كيشجعوني، وخلقوا معايا جو جميل ديال التعاون أكثر من المنافسة. كنتمنى لهم كاملين التوفيق، لأنني كنآمن أن كل واحد فيهم قادر ويستحق يحقق الأهداف ديالو.
1: تبارك الله اللي كيخلص. أكيد مستمعاتنا مستمعي الكرام غيتلاحظوا بأن إخلاص سبحان الله الطريقة ديال الحديث ديالها وتمكنها من اللغة، وهذا علاه أن راه لأن ما ذكرت واحد المسألة في البداية أنها من الأطفال البرلمانيين اللي كيمثلوا جهتنا، وأكيد كتعرفوهم ما عندهم المرافعة والخطبة وكيكونوا صادقين. فبصراحة هاد النماذج كنفتخروا بها، وهذا علاش أن أثير إذاعة الداخلة قررنا نقدموا هاد النموذج النوعي الاستثنائي للمستمعين، الله يحفظها لوالديها. طيب جميل منك من خلال كلامك إخلاص لهاد العرفان ديالك. طيب أكيد أن ما يعرف بتدبير الوقت أو لاجيستيون دي تو غادي تكون كتعطيها واحد الأهمية، وهي أصلا مهمة في حياتنا، لأن الوقت هو أساس كل شيء. وحتى نجلزا كيقولوا تايم از ماني، الوقت فلوس، نقد، مال، لأن عندهم وحتى في العرب معروف الثقافة العربية. نبغي نعرف منك كيفاش كتدبر كتنظم إخلاص وقتها، كيفاش لأن كل ما كنتيش كتعاملي مع الوقت لا أظن أنك توصلي ما شاء الله عليك لهذا المستوى، وهذه فرصة باش المستمعين يعرفوا كيفاش إخلاص كتنظم وقتها اللي أعطاها فعلا هذا التميز.
0: اولا كنعتقد ان تنظيم الوقت كيختلف من شخص لاخر، لان كل واحد عنده اولوياته وطريقه التعلم اللي كتناسبه، وحتى المواد الدراسيه ماشي كلها كتحتاج نفس الطريقه في المراجعه. كنامن كذلك ان مادام الانسان مازال ما داخلش لقاعات الفرد، مازال عنده الفرصه باش يحضر راسه ويطور من راسه. بالنسبه لي كل شيء كان كيبدا من القسم، كنت كنحاول نفهم اكبر قدر ممكن من الدرس مع الاستاذ، وبطبيعه الحال الا بقات شي نقطه ما واضحاش، اما كنبحث عليها بوحدي اولا كنعاود نرجع عند الاستاذ اللي باش نتاكد انني فهمت مزيان هذيك النقطه. من بعد في الدار كنت كنرتب الاولويات ديالي، كنعاود نراجع الدرس، كنسمعو ولا نشوف شروحات اخرى الا احتاجيت، حتى كنحس انني استوعبته مزيان. واذا كان هاد الماده داخله في تخصص الوالد الوالده ديالي ولا خوتي، كنت كنستغل الفرصه عفوا وكنسولهم وكان كيشرحوا ليا بطريقه مبسطه. من بعد ما كنتاكد انني فهمت الدرس مزيان وحفظت المصطلحات او اي معلومات خاصها تحفظ، كنت كندير تمارين وامتحانات تجريبيه، سواء استعداد الفروض، المراقبه المستمره، او الامتحانات. كنت كنفضل نكتشف الاخطاء ديالي في الدار ماشي نهار الفرد، وهذا الشيء كان كيساعدني انني ندخل الفرد بواحد الثقه والاريحيه. أزيد على هاد الشيء أنا كنت كنعتبر أن كل مراقبة مستمرة فرصة باش نوجد مزيان الدروس ديالي ونفهمها كما خاص. بهاد الطريقة ملي كيقرب الامتحان ما كيكونش عليا نراجع المقرر كامل من الصفر، وكيكون عليا الضغط لأنني كنكون حضرته على مراحل. كل فرد كان بالنسبة لي خطوة كتقربني من الهدف، وماشي مجرد نقطة كتسجل.
1: بارك الله عليك يا خلاص. أظن اللي تبع هذه الوصفة ديالك وهذه الطريقة راه بصراحة أنا كنحييك، لأن أعطيتي كاع الأسرار والمفاتيح الذهبية لكل واحد. ولكن هذا الشيء عاود راه كيبغي المثابرة والصبر، وخا كاع يكون شي تلميذ ولا تلميذة عارفة هذه الطريقة الرائعة اللي تكلمتي عليها. بصراحة راه أعطيتي واحد الوصفة اي واحد طبقها اكيد غيحقق نتائج، وانا كنحييك بصراحه ما شاء الله عليك اخلاص. طيب خليني نسولك على شاطئ الصغار والكبار، تليفون اللي كيجعلهم تليفون، لست ادري، احنا كنشوفوا هذه الظاهره اليوم، الاطفال والشباب كل شيء عينيهم مثبتين في ذاك الهاتف

0: وللأسف أكيد الهاتف النقال هو نعمة ونقمة حسب التوظيف ديالنا.
1: سيف ذو حدين،
0: كيف تتعامل إخلاص مع هذا الجهاز اللي أصبح اليوم ضروري؟
1: بصراحة العلاقة ديالي بالهاتف هي علاقة أي واحد من جيلي. الفرق ماشي في الهاتف بحد ذاته، ولكن إمتى كنستعملوه وإمتى كنخليوه. بالنسبة لي ملي كيكون وقت المراجعة ولا عندي الوقت مضغوط بالامتحانات، الهاتف ما كيكونش حدايا بتاتا، لأنني شخصيا ما كنلقاش عملي في الدراسة وكيشتتني كثر ما كيساعدني. وإذا احتاجيت شي منصة تعليمية أو شرح إضافي كنستعمل الحاسوب. وفي الأخير كنأمن أن الهاتف ولا أي وسيط إلكتروني هي مجرد وسيلة، حنا اللي خصنا نتحكموا فيها ماشي هي تحكم فينا.
0: تبارك الله عليك، إخلاص الأجوبة ديالك مقنعة وفيها الكثير من الحكمة والعبقرية أيضا. بصراحة رأي واحد كي يسمع كيفاش طريقة باش تكلمي، تبارك الله عليك، وكنحيي فيك هاد السلوكات الإيجابية اللي في الحقيقة ما كتجيش هكا، كتجي من خلال الوسط ديالك الأسري، وانت محظوظة الحمد لله عندك أب اللي هو معروف بثقافته أيضا إخلاصه في عمله، والوالدة ديالك اللي ما شاء الله عليها كفاعلة جمعوية أيضا عندها واحد الحضور مميز، وهذا الشيء كينعكس على التربية ديال الأطفال ديالنا، لأن إذا ما كانش وسط أسري اللي هو سليم ونقي وعنده أهداف رسمها الولاد ومناتورة ما يمكنش يحقوا هاد النتائج. وبالتالي كنحييك بصراحة. نبغي نعرف، لأن اللي سمعك كتكلمي غادي يقول إخلاص ما عندها لا هوايات ما كتحرك ما كت، واش خليتي شي بليصة أو لحي الزمني أنك تمارسي بعض الهوايات؟ وإلا كانت شنو هي هذه الهوايات؟
1: طبيعة الحال بخصوص الهوايات، في الآونة الأخيرة بديت نهتم أكثر بالمطالعة، وليت كنعتبرها هدف شخصي أكثر من مجرد هواية. كنستمتع بزاف،
0: أظن هذه أم الهوايات.
1: طبيعة الحال كنستمتع بزاف بقراءة الكتب، خاصة اللي كتهتم باللغة، لأنني كنحب الأسلوب العربي والبلاغة، وكنحس أن كل كتاب كنقراه كيضيف لي كلمات جديدة وكيغني المعجم اللغوي ديالي، كيعاونني نحسن طريقة التعبير والأسلوب ديالي.
0: تماما، وهذا راه بان الان عكس على الطريقه ديال الخطابه ديالك والحديث ديالك وكيفاش كتناقشي ايضا. اكيد كتعرفي منتي خلاص ان كل تلميذ او تلميذه كيكون عنده مشروعه الشخصي اللي كيرسمه من خلال واحد المجموعه ديال الاهداف اللي منها يستشري في المستقبل ديالو. اشن هي الاهداف اللي رسمتي اخلاص لهذا المسار الدراسي؟
1: اول هدف ديالي هو انني نواصل التميز في سلك الثانوي، ونسعى دائما نطور من راسي سواء على المستوى الدراسي او الشخصي، لانني كنامن ان الانسان خصو يبقى كيتعلم ويطور من نفسه باستمرار. من بعد ان شاء الله كنطمح نكمل دراستي العليا ونبني مسار علمي ومهني ناجح، ونحقق الاهداف اللي رسمتها لنفسي خطوه بخطوه.
0: تبارك الله عليك، وأكيد عندك جميع المؤهلات، فتبارك الله أنك إن شاء الله تحقق كل الأهداف وأمنياتك، لأنك تبذلي مجهود وتثابرين، وهذا الشيء ما كيتحققش بسهولة. بصراحة إخلاص الحديث معك مفيد وجميل، ولكن للأسف الوقت لا يرحم. ندور منك أن نختموا هذه الحلقة المفيدة والجميلة معك إلى عدو فيه رسائل أو نصائح توجيهم لزميلاتك وزملائك التلاميذ، وانت ما شاء الله عليك من خلال هذا الحديث والطريقة كيفاش كتشتغلي كي يأكد أنك مؤهلة اليوم تقدمي نصائح، وعلى من يسمع هذه النصائح أن يطبقها، لأنك طبقتها وعطتك نتيجة وجعلتك مميزة وبنتائج استثنائية. إذن وبالخصوص أنك اليوم بصراحة لا أرمي لك بالورد، كتقدمي واحد نموذج اللي هو نوعي مرجعي ديال تلميذة نجيبة مميزة بارة بوالدها منضبطة تثابر ماشي وكتشتغل على طول السنة، ما كتخليش الدروس ديالها حتى كي يتراكموا. أحسن حاجة نختموا بها، ما كرهتش نسمعوا منك رسائل أو نصائح توجيهها.
1: بطبيعة الحال كنظن أن النصائح اللي غادي نوجهها للتلاميذ والتلميذات ما غاديش تخرج على ما هو مألوف. داكشي اللي كنسمعوه بزاف، النصائح اللي كيتعاودوا كيكونوا صحيحة مهما تكرروا. نقرأ

0: نجتهدوا ونضموا وقتنا نتقربوا من الله سبحانه وتعالى، ما نساوش رضا الوالدين بطبيعه الحال. لكن اذا بغيت نزيد شي حاجه فهي الاستقلاليه والوعي الذاتي. ما تنساش حتى يجي شي حد ويقول لك راجع قرا ولا نظم وقتك، خصك انت تكون المحرك ديال راسك، تعرف علاش كتقرا، تكون قادر تحكم في المشاعر ديالك والتوتر ديالك، ما تخليش التسويف يربحك. وحاجه اخرى كنشوفها مهمه هي ان سنوات الدراسه ما كترجعش، اجتهد ولكن في نفس الوقت عيش هذه المرحله، استمتع بها، صنع ذكريات زوينة. لأن النجاح ما كيعنيش أنك تحرم راسك من حياتك، بل أنك تعرف توازن بين الدراسة وحياتك الشخصية. وإذا قدرت بطبيعة الحال تجمع بين الاجتهاد، العلاقة مع الله، رضا الوالدين، تطور ذاتك، فهادشي غادي يعطيك أساس قوي سواء في الدراسة أو الحياة.
1: الله لا يبكمك إخلاص العسري، كان نشكرك بنتي بصراحة، أنت مفخرة تلاميذي وقدوة تربوية جيدة، وأنت كاسمك إخلاص، مخلصة للعمل الجاد، مخلصة لوالديك، الأطر اللي كتستفدي منهم، مخلصة للعمل اللي هو فيه نوع من المثابرة. نتمنى لك أنت مزيد من التألق والتوفيق، ومرة أخرى كنهنيو والديك على هذا الإنجاز المميز اللي كيشرفنا أيضا على مستوى جهتنا، ماشي فقط والديك، لأنك حصلتي على معدل اللي هو ماشي سهل 19.93، فبصراحة هذا إنجاز مميز. إذن مستمعتنا، مستمعين الكرام، باسمكم أشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة اللي ما شاء الله عليها بصراحة كتشرف تلاميذ ديال بلادنا، وكيقدموا هذا النموذج اللي كنفتخروا به، وبغينا أنه يستنسخ داخل الأسر وتكون عندنا حالات أخرى اللي تحققها التميز. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: في بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
2: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
2: رياض الوردة.
3: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول.
2: جمرة قادية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
1: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
4: إخراج أنور الجندي. الحلقة 18.
5: آموس آموس الله يرحم الوالدين، إذا ما سمع الكلام الحجة هو الأول عاد جاوب.
6: وعاد قلت لي مازال ما حجات، أش تخرجش عندكم السير مختار؟ إذا مازال ما حجات ما عيطوا لي هاش رجال المكان، وثم هذاك الشيء بالأجل، والأجل بالمكتاب، والمكتاب في علم الغيب، وثم الغيب لا يعلمه إلا الله.
7: خويا الهوزي.
6: نعم لله.
7: خلينا نتفاهموا باللتي هي أحسن، قبل ما نقول لك خرج عليا فحالك.
6: أنا الحاجة إلا قلت لي سير نمشي، إلا قلت لي أبقى نبقى، شهوت من المضل، يمشي بشمش ولا في الضوء، وثم إحنا عاد إحنا ذاكرة الكلام، أنت مازال ما قلت لي شيء وأنا مازال ما جاوبك شيء.
7: إوا خلينا أخويا نقول لك اسكت شوية وتصنط، وتبت وحل معايا عقلك.
6: انا الحاجه ماشي غير عقلي اللي غادي نحل، وثم هذاك راجل ترى كيعرفني، الحواس ديالي كلها بسبعه كلهم هما معاك.
5: غير خمسه موسى، ماشي سبعه غير خمسه،
6: ماشي كمان. المهم انا غايب وحاضر، وحاضر وغايب معاكم، كنفكر هنا ولا ايه؟ متبع كلامك كلمه بكلمه، خطوه بخطوه، دقه بدقه.
7: سيريال مختار، سيريال مختار، الله يعطيك دقه.
5: علاش
7: واش هاد خينا دابا اللي جايب لي سمسار ولا استاذ يصحابو جاي يدير لينا هنا محاربه الاميه؟
5: موسى اخويا موسى، فكنا لي وجه الله، راه ما عندنا شي الوقت اللي نضيعو.
6: راه حتى حنا كذلك ومثال، انا نمشي الهضره، الهضره بعدا طالعه عليا، طالعه عليا في راسي كثير شي، لا كانت الهضر الخاويه.
5: ايوا الا الهضره طلعت لك في راسك سكت وخلي مراتي تهضر لك، راك عصبتيها.
6: هاني تكلمي يا الحاجه، يلا تكلمي.
7: قلت لك سيدي حنا عيطنا ليك باش
6: سمحي لي يا الحجه، سمحي لي يا بعدا، بغيت عافاك شي كاس ديال الماء. ايه نبل البيح.

0: الفقير غنشف.
1: هضري هضري يا الشومه، انا نمشي نجيب ليه الماء.
0: كون سخون شويه السير مختار، الماء ديال الثلاجه كيعصبني. فين وصلنا الحاجه؟
2: شوف مسعفك، راك ضعقتيني وبجغتي لي مخي، ما عرفتك واش حمق ولا بعقلك. الا انت سبحان الله مزعزع، خرج عطيني ابتسامه على الله. ويلا خويا بعقلك، خليني نتكلم معاك حتى تخرج من عندي ورا ما تبلبل.
0: الحاجه هلكتيني، فضيتي معايا، عمر شي حاجه ما قهرتني وسكتاتني حتى ليك انت. تفضلي قولي شنو هو عندك. هاني كل عدان صغير.
1: هاك ابو سهلمه،
0: خلي حداك تما ياسر المختار، ما عندي وقت دابا نشرب.
2: اسمع موسى، راجل بنتي مشهي شي رياض كبير فين يسكن. الا انت كتعرف شي حد بغى يبيع، حنا موجودين للشراء من غدا. بالحق انا شهوتي في هذا الرياض اللي حدانا ديال جارتي غيتا. الا لقيتي كيفاش تقنعهم يبيعوه لينا كان احسن. وإلا درتي لي هاد الخدمه ما تسالني، غير نغرقك بالفلوس. راجل بنتي عايش في الخارج، ما مخصوص حتى من حاجه. ناقصو رياض فين تنزل عائلته ولا جات عنده. فهمتي كلامي ولا مازال موسى؟
0: ويلي يا الحاجه، هادشي كل اللي قلتي الا بغيتي نعاودو لك حرف بحرف.
3: انا في الحقيقه رانيا تعجبت كيفاش رديتي هشام السلسله وكورميت اللي كان عطاك. زعما برهنتي لي على انك بنت الناس.
4: ايوا هو طيح قلبو عليهم وطمع فيا انا، حسبو طمع بحاله ولا مزيان. اللهم يربح بهم ويعطيني باتساع.
3: وحتى الشيك اللي سلمتيه وراه ليا، ما عندي ما نسالك. ازمتيه ما خليتي ليه فين يهضر.
4: ايوا هو قال لك بغى يشوهني قدام خطيبي وخلق لي مشكل معاه. اش بيني وبين هاد الصداع اخويا كاع، مادام هو طمع حتى لهاد الحد. ايوا الفلوس هما الحل باش نتفك منه او لا
3: وتانت اش غادي يقضيو ليه؟ سوليني انا غادي يمشيو ليه غير الخوال الخاوي الا ما كانوا كاع مشاو. وفراسك بلي مريض مرض خطير.
4: مالو شنو عنده؟
3: ما عرفت، ولكن انا حاسس بيه مخبي عليا شي حاجه. المهم حالته غادي وكتنقص.
4: وعلاش ما مشيتيش يشوف الطبيب؟ ياك مو مسك عليها الله.
3: شافو يمكن لقى عنده شي حاجه طري كراف ما بغاش يقولها ليا.
5: بونجور. سمير كومون سافا؟
3: تري بيان مسيو فريدريك.
4: فين تعطلتي؟ صافي اون دوميور كو جاتون.
5: ما كنت فين، غرض مهم قضيته ورجعت.
4: ما قلتيليش عندك شي غرض غادي تقضيه.
5: جي توتالمون اوبليي اكسكوز موا.
4: الوغ تي بوا كلكو شوز ولا نمشيو؟
5: بون سي لور دي ديجوني، اون شونج لو كوين.
4: اوكي سمير تمشي تغدى معانا؟
3: لا غير سمحوا لي لا بروشين فوا ان شاء الله.
4: كوم تي فو
3: اختي رانيا. واحد دقيقه عافاك.
4: بيان سور وي.
3: اختي رانيا الا عندك واحد 100 درهم حتى نردها لك. الوالده مريضه بغيت نشري لها الدواء.
4: وي داك فريدريك سيل تو بلي باس مو 100 درهم.
5: وي
4: سمع سمير، ملي قرب العرس ديالي غادي نعلمك باش تجي تحضر ضروري ومؤكد.
3: معلوم ونوقف ونتسخر ونعاون، حنا خوت رانيا.
4: يلا وهاك خود هاد 200 درهم.
3: شكرا ميرسي انفينيمو.
6: اسامير الله يهديك، مالكي؟ اش وقع لك؟ البنت جبناها ربي وها ما كامله حتى اسبوع، حتى نفرتي منها ما بقيتي حملتيها.
7: والو يا جلال والو، خرجها عليا. ما حملت مازال نشوفها.
6: وعلاش
7: هكذاك؟ ما بنتي ما حاسه بها، ما كان حش بشي حنان من جهتها. ما يمكن لياش نبزع على راسي، ما يمكنش.
6: خرج العقل هذا والله الا لا خرج العقل. وعلاش النهار الاول وافقت عليها ومصدعني صباح وعشيه حتى جبناها وخسرنا الفلوس؟ والله الا لا لعب الدراري هذا.
7: انا حسابني غدا نتقبلها. وقت ما شفت فيها كنتفكر باللي ماشي بنتي، ماشي انا اللي ولدتها. كنتعصب وكنزيد نكرهها.
6: حيت مازال ما ولفتيها، كون كاع ولدتيها من كرشك نفس الاحساس اللي غادا تشعري به. تدني شويه سمير، تدني وصبري. الله غادي يجازيك على هذا الاحسان اللي درتي. شوفي ويتك عطيتيها ترجع بعدها.
7: سمع كلامي يا جلال، غدا ردها منين جبتيها. راك غير كتوهم نفسك وتتوهمني معاك.
6: هادي ماشي اوهام سميره، هذا واقع. غير هو واقع جديد عليك، باقا ما ولفتيش. زيدي فكري وفكري مزيان قبل ما ترتكبي هاد الدم وتخسري كل شيء.
7: دابا حنيتي منها هي وانا ضربني الجيحه.
6: وشنو غادي نقول لعمك قاسم اللي قوم

0: الحفله وخسر الفلوس والحشومه اللي غادي نتحشموا مع الناس ديال الجمعيه. واش هما عطاونا دجاجه باش نردوها ليهم؟ راه بنت صغيره امانه تحملنا مسؤوليتها.
1: ما عندي قدره نتحمل هاد المسؤوليه، ما عندي قانا نربي الشي اللي مالية.
0: انا لاله اللي غادي نتكلف بها، خرجي انتي هاد السوق، انا اللي غادي نربيها ونخصص وقتي كله ليها. انا المسؤول الاول والاخير عليها. البنت غادي تعيش هنا وتكبر هنا، محروسه محضيه محميه حتى نشوفها كيف بغيت. ولا راه سميره ما باقي تشوفي وجهي هنا، لا انا ولا هي.
2: فريد عفريد
3: اشنو
2: مالك غير مغوبش ومنفوخ؟ اش واقع ياك لاباس؟
3: شفتك ما جاوبتيني على الشيء اللي اتفقنا عليه، او حتى انت ما عندك غرض؟
2: علاش كتكلم بالضبط؟
3: كنتكلم على الاجتماع اللي قلتي لي غادي ديريه انت وامك واختك سميره، اللي الموضوع ديالو هو عمك قاسم.
2: ايوا هانت كتشوف على عينيك فريد، عاد دوزنا الحفله ديال البنت اللي تبنات سميره، امي راك عارف بالها مشطون مع خويا هشام اللي مريض، مازال ما بانتليش المناسبه فين نجتمعوا.
3: وين وقت غادي تجي هاد المناسبه؟
2: اجي بعدا، مالك انت زربان على هاد الموضوع؟ ما يمكنلكش تنتظر شويه؟
3: انتظرت ما فيه الكفايه ليلى، وعمك خدام كيخطط وكينفذ بسرعه، وحنا كلنا ما عارفينش هذا المصير المجهول كيفاش غادي تخرج نهايته، ما فاهمش انا.
2: فريد الله يهديك، ما تكونش متشائم، نوي الخير وانتظر، ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله.
3: هذا الانتظار وهذا السكوت ديالكم والحشمه من عمكم اللي ما عندها حتى شي معنى هي اللي غادي توصلكم لشي نتيجه سيئه. كتشوفوه هو المكب ديال الاسره ورمز الابوه والشرف والثقه، لا كلمه فوق كلمته، لا راي ما عدا رايه، وانتم متابعينه على هواه حتى يلوحكم في الهويه، وديك الساعه ليلى ما باقي غادي ينفع ندم.
2: فريد شوف لا خليك، اسمح لي دابا، راك كتكلم على فرد محترم في العائله، هذاك راه عمنا، ولو كان كاع كان شي حد براني انا ما كنسمح لكش تهضر فيه بهذا الشكل، كنظن ربما راك تجاوزتي حدودك.
3: سمحي لي يا لاله، سمحي لي، انا مستعد نبرهن ليك وليكم كلكم باللي هو اللي تجاوز حدوده. خوفي وكان ليلى يصبح كلامي على صواب ويكون فات عليكم الفوت.
2: فريد ان بعض الظن اثم، هاد الحمله اللي حامل على عمي ما عندها حتى اساس من الراس، ما عندها حتى شي مبرر، وحتى حاجه مازال ما بانت باش تاكد لينا جميع هاد الكلام ديالك.
3: ايوا لاله الا مازال ما بانت انا راني كنأكد عليك، وكوني على يقين راه جايه في الطريق.
2: يمكن هادشي يكون عندك مجرد احساس خاطئ فريد. فكر مزيان.
3: يمكن عندك انت، اما انا محال. الا بغيتي تقربي للحقيقه ليلى سولي امك، سوليها سؤال واضح وبسيط، واش عمك كيتوفر على شي وكاله من عند باك الله يرحمه اللي كتخول لي حق التصرف في جميع اموراتكم؟ سوليها ليلى.
0: عافية صاحبي قبرتي، كنتي مسافر ولا؟
4: عليها طلت عليا، انا مجبد في الفراش مريض وانت عارفني كتقول لي كنتي مسافر.
0: ويلي زاد عليك الحال ولا؟
4: بارك من الطنزة سمير، شفتيني غير تسول دير تليفون، وفوق هذا الشيء المعنى راه باينه في خبرك باللي مريض.
0: اسمح لي يا اخي هشام، حتى انا الوالده عندي عيانه قبلها مره يحتاج شي حاجه كنمشي نقضيها ليها.
4: انت ديما الوالده ديالك عيانه مازال كاع ما تشافت.
0: هو كتعرف الانسان الا كبر في السن اخي هشام ديما معرض للافات، انت دابا كاع باقي صغير ومرتي، عاد الانسان اللي كيطلع للتسعينات كيف بغيتي يكون؟ ديما مقردع في الفراش.
4: ايوا على كل حال الله يشافيها.
0: امين.
4: والله يشافيك حتى انت من دوك الكذوب ديالك.
0: ياك اخويا هشام ياك رديتيني دابا انا كذاب ياك.
4: وفين انت بعدا كان عندك شي قلب الحنان باش تقبل امك؟ ها واش انا ما كنعرفك؟
0: على رقبتي اخي هشام وما تسني حلوف، الى البارح جاتني شي تبوريشه وتبعتها واحد السخفه، لو كان ما الوالده اللي اعتقتني بالماء والسكر كون مشيت فيها. هذا الصباح صبحت شويه فكرتيني تلاقيت مع رانيا وخطيبها.
4: هذاك الاسم محيته من ذاكرتي كاع لا باقي تقولوا لي؟
0: انا غير قلت لك عرفتك ما باقي كتحملها، العرض ديالها راه قريب، عرضات عليا ما عرفت واش نمشي ولا لا.
4: شغلك هذاك؟
0: وتبدلات يا اخي وخيابت وطبزات وجاب دار فلوس قدامي كتفوع عليا بهم، بس زعما انا نقول ليه اعطيني شي حاجه. الساعه دورت عليها وجهي ما سوقتش ليها
4: وما عطاتك باقي والو.
0: واش كتعرفني اخاي هشام نرضى بيا؟ ها مازال نطمع فيك انت صاحبي، راجل بحالي بحالك.

0: ندوزي الخير بعضياتنا، اما هي نمشي الضربه الجايحه لا هي ولا فلوسها ولا داك خطيبك.
1: ايوا سمير على وجه الصحبه، دير فيا واحد الخير، دبر لي على شي سميم مو، راني يومين هادي ما تكيفت.
0: علاش تقادوا لك الفلوس؟
1: راني مريض، ما فيا ما نخرج من داك القلب، كنت فهم.
0: ايوا صافي صافي خوك سمير على الدمه. ايوا طلع.
2: قاسم زيد كاسي.
3: لا لا لا بارك الله لغيتها، راني غاد نمشي تابعني الشغال، اري لي دوك التحاليل ديال هشام يتعود فيهم النظر ونرد عليك الخبر، ونتمنى ولا لا يكون الخير ان شاء الله.
2: ان شاء الله سي قاسم.
3: اما بالنسبه للوكاله السياحيه فين خدام السي فريد، راه استغنات على داك المشروع ديالو، وان شاء الله غادي تبدا معنا في مشروع اخر في الفيرمانيت. دابا نحكي لك من بعد، كنظن على اللغيتا غادي يعجبك بزاف.
2: كنتمنى من الله الخير. هاك هاد التحليلات لا تنساهم.
3: وانا جيت على قبلهم ونساهم. اري نخبيهم في شكارتي. اري فكرتيني على اللغيتا، عندي واحد الاقتراح وما عرفت واش يعجبك ولا لا.
2: بحالاش السي قاسم؟
3: يا لالا عيطي لي غير قاسم، ما بيناتنا تكاليف الله يهديك. بغيت نقول لك لالا غيتا، الى سبحان الله سبحان الله هذا الرياض ما بقاش عجبك وما كتلقاي شي فيه راحتك، ما فيها بس الانسان يبدل حيط بالاخر. ايوا شحال بغى يعيش بنادم في هاد الدنيا شحال؟ اولا البني قديم، ثانيا الحومه عمرات بالبراني وبنصارى السياح وتخلطات الوقت، ما بقيتي كتعرف مع من ساكن، والصداع والغراج. انا بعدا بكل صراحه كنحشم نجي لعندك لهنا، وثيقي بيا ما بغيت لك مازال هاد السكنه وهاد الخماج وهاد هبش. ياخ على لا بيعي هاد الخربه وشوفي لك شي سكن اللي يواتيك ويواتي مستواك والمقام ديالك. وانا انا ما تساليني غير نوقف معاك ومع بناتك حتى تستقروا وانتوما مطمئنين. وسمحي لي هذا غير اقتراح، انا ما مبزز عليك شي بيع ولا شي شراء، والمثال كيقول تبدل المنازل راحة.
2: كيفاش نبيع الرياض؟ الرياض الوراثة.
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 18 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة. تأليف بن عبدالله الجندي. تشخيص أحمد الناجي، رشيد الحراق، ماريا صادق، المحجوب الراجي، محمد الرزين، نجاة الخطيب، حسن مكيات، إكرام البصري، بن عبدالله الجندي، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة، وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين الخرمودي وفاطمة ليتيمي. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة إنتاج الإذاعة المغربية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى، وحضور القلب واليقين بالإجابة، وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك

بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب، لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط ألا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف في جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في

0: الصالح والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.

0: تغطيات إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: بورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من أدب البحر،
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: البحر ذلكم الكتاب الذي لا تنتهي صفحاته ولا ينضب عطاؤه ولا يمل الإنسان من تأمل أسراره. منه نستمد على أعمدة هذه الحلقة صفحة جديدة من صفحات الأدب والإبداع. مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الفضلاء، سلام الله عليكم. ها نحن في رحلة جديدة رفقة أسماعكم الطيبة، نفتح شراع زورقنا متجهين نحو موضوع موسوم بعنوان البحر مصدرا للإلهام والإبداع.

منذ أن عرف الإنسان البحر وهو يحاول أن يقرأ رسائله، رآه مرة طريقا للتجارة ومرة ساحة للمغامرة.

كاميرا ومرة مرآة تعكس أحلامه وآلامه، لكن الأدباء رأوا فيه شيئا آخر، رأوا فيه قصيدة لا تنتهي ورواية تكتبها الأمواج وحكمة يرددها المد والجزر. ومن هنا جاءت فكرة هذه السلسلة الإذاعية لنبحر معا في عالم الأدب، حيث يتحول البحر من مكان إلى معنى ومن منظر إلى إبداع. فما هي يا ترى تجليات هذا الإلهام برداء إبداعي مفعم بسحر الجمال؟

0: أكيد مستمعين الأماجد، حين نقف أمام البحر لا نقف أمام صفحة من الماء فحسب، بل نقف أمام عالم لا تنتهي أسراره، وكتاب مفتوح لا تنفد صفحاته، ومدرسة بلا جدران قائمة الذات علمت الإنسان منذ القدم معنى المغامرة والصبر والتأمل والإبداع. لذلك لم يكن غريبا أن يحتل البحر مكانة سامية ويشغل مساحات شاسعة واسعة في فضاء ذاكرة الشعوب، وأن يصبح مصدرا للإلهام في الأدب والفن والفكر. لذلك ساهم الكاتب الروائي رشيد حنكوس صاحب رواية على خطى الأجداد، ساهم، وطبعا نعتذر لرداءة صوت بعض التسجيلات لأننا نتوصل بها من المساهمين في البرنامج، طبعا مشكورين ونحتفظ بتسجيلاتهم نظرا لأهميتها الأدبية والإبداعية. قلت ساهم الكاتب الروائي رشيد حنكوس قائلا:
1: لقد نظر الشعراء إلى البحر بعيون مختلفة، فمنهم من رآه مرآة لروحه، إذا هدأ هدأت نفسه، وإذا هاج اضطرب وجدانه، ورأى فيه آخرون رمزا للحرية والانطلاق، لأن الأفق البحري لا يعرف الحدود ولا تقف أمامه الأسوار. لذلك تغنى الشعراء بالموج، تغنى الشعراء بالموج والسفن والنوارس والشواطئ، وجعلوا البحر شاهدا على الحب والحنين والانتظار واللقاء والفراق. أما الروائيون فقد وجدوا في البحر فضاء رحبا للأحداث والمغامرات، ومسرحا لاختبار الإنسان في مواجهة المجهول. فكم من قصة بدأت برحلة بحرية، وكم من بطل اكتشف ذاته وهو يسارع الأمواج، وكم من نهاية صنعتها العواصف لتؤكد أن البحر ليس مكانا جامدا، بل كائن حي يختبر إرادة الإنسان ويكشف معادن الرجال.

0: كم هو جميل مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء ما أغنت به أيضا محتوى حلقة اليوم الفنانة الخطاطة أسماء السكوري خريجة أكاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء تخصص فن الخط العربي والزخرفة حين تناولت زاوية أو مجال الفنون التشكيلية والموسيقى قائلة:
1: لم يتوقف تأثير البحر عند الأدب، بل امتد إلى مختلف الفنون. فالرسامون استلهموا من زرقة البحر وصفاء الأفق. لوحات خالدة تتبدد ألوانها كما تتبدد حالات البحر بين الفجر والغروب. أما الموسيقيون فقد استمعوا إلى إيقاع الأمواج فحولوه إلى ألحان هادئة تلامس الروح، وكأن البحر يعزف سمفونيته الأزلية التي لا تنتهي.

صدقا مستمعينا الأعزاء، هذه الأغنية الشهيرة التي أتحفتنا طربا، وهي لشحرورة الوادي الراحلة السيدة فيروز، والموسومة بعنوان شايف البحر شو كبير، تعد من روائع أعمال الأخوين الرحباني، وتتميز بكلماتها العذبة التي تصف اتساع الحب، وتقول أو يقول بعض من كلماتها: شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك، شايف السما شو بعيدة، بعد السما بحبك. وهي تصنف ضمن الأغاني القليلة التي تضمنت واستلمت

0: من جانبه باعتباره مهتما بالثقافة الحسانية وأساسا ثقافة ذات الصلة بالبحر، أبى الإعلامي أحمد الأحمدي إلا أن يدرج جانبا يغفله بعضهم اعتقادا جازما منهم أن الثقافة الحسانية وتحديدا مجال الأدب لم يتطرق لثيمة البحر، وهو ما أبرزه بقوله:
1: يحتل البحر مكانة خاصة ويشغل حيزا لا يستهان به، فهو ليس مجرد مصدر للرزق بل جزء من الهوية الإنسان الصحراوي المغربي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية على امتداد السواحل الأطلسية، حيث حضر البحر في الشعر الحسني وفي الحكايات الشعبية والأمثال والأغاني باعتباره رمزا للعطاء حينا وللمهابة حينا آخر، وميدانا للصبر والكفاح والتوكل على الله. وجدير ذكره أن الذاكرة الحسانية في مجتمع البيضان نسجت من البحر صورا إنسانية جميلة تجمع بين قوة الطبيعة ورقة الإحساس وبين مشقة العمل وبهجة العودة محملين بخيرات البحر. ولعل أعظم ما يهبه البحر للإنسان هو القدرة على التأمل، فعندما يجلس المرء على الشاطئ البحر يشعر بأن الزمن يبطئ خطواته وأن ضجيج الحياة يبتعد شيئا فشيئا، فهناك بين زرقة الماء واتساع الأفق تتولد الأفكار وتنضج الأحلام وتولد القصائد وتشرق الخواطر، كما جاء على لسان أحد شعراء بني حسان البيضان يقول: في الطلعة نمرق بين المقسم والخط متحزم بشريفة من كرت، نعد الفهل الشط خوت نمرق من البحر متلطلط، مالكم الشبكة مزفوت من الحوت الحي يلغط ومن الحوت الميت مسكوت، اتم العزة تسرط في الحوت وانتمانا نسرط في الحوت.
0: لذلك الأخ أحمد الأحمدي كان البحر دائما ملاذا للمبدعين يقصدونه كلما ضاقت بهم الكلمات أو بحثوا عن فكرة جديدة أو أرادوا أن يصغوا إلى صوت أعماقهم. وأشكرك لأنك وفيتنا بتسجيل صوتي آخر تسعى من خلاله تقريب مضمون الأبيات الحسانية التي أدرجت لغير الناطقين بها، حيث أضفت شارحا تقول:
1: وهنا الشاعر في هذه القصيدة نقول إحنا الطلعة في المجتمع الحساني نمرق بين المقسم والخط متحزم بشريفة من كرت، نعد الفهل الشط خوت نمرق من البحر متلطلط، مالكم الشبكة مزفوت من الحوت الحي يلغط ومن الحوت الميت مسكوت، تم العزة تسرط في الحوت وتم أنا نسرط في الحوت. هون الشاعر يعني له نشرحوا هذه الأبيات الشعرية اللي هي طالعة هذا التيف الواتن. الشاعر هون بالنسبة لنمرق بين المقسم والخط هي فيها قصيدة نوع من داخل فيها الرومانسية وكذلك حتى العاطفة، قال عنه نمرق بين المقسم والخط، يعني نخرج من بين المقسم يعني الهضاب والتلال والخط بالقرارة أو الأماكن التي بها الشجر، متحزم بشريفة من كارت يعني متحزم باللباس الكرط، يقولوا باللهجة الحسانية هو اللباس التام متحزم بشريفة من كرط، نعد الفهل الشط أخوت يعني جاي للبحر مع أخوته يعني عنده المساواة والمحبة والأخوة، نمرق من البحر متلطلط يعني نخدم في البحر متلطلط، وهي يعني الإنسان باللهجة الحسانية المتلطلط هو اللي يكون في العمل عليه آثار العمل وكذلك لباس العمل ممزوج متسخ كذلك من آثار العمل، مالكم الشبكة يعني مالكم الشبكة وهي الشبكة آلة الصيد اللي هي الشبكة، مالي فم كم الشبكة يعني كمها يعني حضنها معمره مزفوت، يعني مزفوت بكلمة الحسنية هي عامر من الحوت الحي اللي يلغط، الحي اللي هو يعني حوت حي يلغط، يعني ما لازالت فيها الروح، الحوت اللي يتحرك. وكذلك من الحوت الميت المسكوت، يعني الميت اللي هو يعني صامت، مسكوت صامت. تم العزة تسرط. هون الشاعر بحكم أنه يحب العزة ويبغيها، أنه جايب لها هذه الحوت باشا، كانت تم تأكل الحوت، تم تسرط في الحوت، وإن تم أنا كذلك نسرط في الحوت. وهذا هو يعني بيت القصيدة، وتشبيه الشاعر كذلك في هذه الطلعة لهذه الأبيات.

أذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم في الاستماع لبرنامجكم من أدب البحر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد أن البحر يعلمنا دروسا لا تلقن في الكتب، يعلمنا أن بعد كل مد جزرا، وأن بعد كل عاصفة سكونا، وأن الأمل لا يغيب ما دام في الأفق شراع وما دام في القلب إيمان. ولذلك أصبح البحر وتيمة البحر رمزا للحياة نفسها، حياة تتجدد وتتغير وتمضي إلى الأمام دون أن تتوقف. في الحقيقة مستمعين الأعزاء، ليس البحر ماء فحسب، بل كتاب مفتوح تقرأ فيه الأرواح ما تعجز الكلمات عن قوله. كل موجة تحمل قصة، وكل نسمة أو كل نسمة بحر تهمس بحكمة، وكل أفق بعيد يدعونا إلى أن نحلم أكثر. لذلك لم يكن غريبا أن يلجأ إليه الشعراء حين تضيق بهم اللغة، وأن يقصده الفنانون حين يبحثون عن الجمال، وأن يقف أمامه المفكرون بحثا عن معنى الوجود. فالبحر لا يمنحنا السمك واللؤلؤ فقط، بل يمنحنا الخيال ويوقظ فينا الإبداع، ويعلمنا أن الحياة مثل أمواجه لا تتوقف عن الحركة.

نعم مستمعينا الكرام، كلما تأملنا البحر أدركنا أنه لا يلهم المبدعين وحدهم، بل يلهم كل إنسان يبحث عن الأمل أو يفتش عن السكينة أو السلام الداخلي أو يريد أن يبدأ من جديد. فهو يذكرنا بأن اتساع الأفق يبدأ من اتساع الفكر، وأن أعظم الرحلات هي تلك التي تبدأ من داخل الإنسان نفسه. ويبقى البحر أعظم معلم للصامتين، وأصدق ملهم للحالمين، وأرحب فضاء للمبدعين. فمن أصغى إلى هدير أمواجه بقلبه عاد وفي داخله قصيدة أو فكرة أو حلم جديد. ولا غرو أن نجد اليوم باقة أغاني اتخذت من تيمة البحر مدخلا لجمال إبداعها، مرادفا موضوعيا لحالاته الوجد. وكذلك حين نسمع صوت الموج كمؤثر صوتي،

يبقى البحر مستمعين أكثر من فضاء جغرافي، إنه ذاكرة الشعوب ولغة الحضارات ومصدر الإلهام الذي لا ينضب. ها نحن مستمعين الكرام نصل بمجاديف حسن الإصغاء ونبل المرافقة إلى شاطئ الرحلة، بعد أن أبحرنا معا في عوالم الأدب واستمعنا إلى لغة الأمواج وتأملنا صور البحر في الشعر والرواية والحكاية والتراث. وإذا كانت الرحلات تنتهي عند المرافق، فإن رحلة البحر لا تنتهي أبدا، لأنه سيظل يلهم الإنسان ما بقيت أمواج تعانق الشواطئ وما بقيت قلوب تنبض بالجمال. إلى لقاء قريب في رحلة جديدة متجددة مع مضامين برنامجكم من أدب البحر بمشيئة الرحمن في رحلات ثقافية وإبداعية جديدة. شاكرا وفاءكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

دعاء القلوب ومقيل العذرات ومفرش الكروب.

شفت لك والغنى الله والحمد لله يا شاك من وجه مقلك عياط الصعيد اللي يا وهجان.

Yeah.

الحي ضربك جهلي ضربك جهلي هذا الحي ضربك جهلي هذا الحي ضربك جهلي ضربك جهلي.

الحريم قباشة عزايا الحريم وسيم هي يا ريم.

فقيرها لا يرتجن سواه.

سيد الغرائب وصنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه إليه العنت العقول فآمنت بالغيب تؤذر حبها إياه سبحان من تعنى الوجوه لوجهي وله سجود ووجوه وجباه طوعا وكرها خاضعين نبي الزهي وله عليها

العلا العرش والكرسي ثم علا عليه علاه وسحاب ساط العرض فرشا

كم نعمة أولى كم من كربة نجلى وكم من مبتل عافاه إذا بليت بقربة أو كربة فادعو الإله وقل سريا عني لا محسن الظن الجميل في راس ولا راجي خبر جاه

يتهم تذرا فيقبل عذره. كرما ويغفر عنده وخطاه. يا ذا الجلال ويا الجمال.

بخبر رضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على في العذيبي مقرد ولا حبر قل أبرقين لا حبر قلب رقيني فامي شران وأقنان حمل من صابين في ملسم عثمان

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى.

عيش الربع الربع شرقي ايد الهواء والوجه صبر بعد الصبر منازل

وفجلة لا ترجمالي ونعفها إلى ملتوى الوعسان من حيث مرت معاهد الروم ترعيا عن الصبا أبا ذكرها إلا رعوا عن الرعوا منازل ما هاجتهما يا قبلها فقلبي على صف الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها وقازر غازر غزرانا إذا ابتسمت خرت الفرقة

Yarın sen ey ne deydin, sen bahçe

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الحال الواد باك الجربة يا الجربة يا الجربة يا الجربة.

والعذبات الرني يقطف نورها هل سلمات بالحجاز يعني وهل رضعت من ذي زمزم رضعة زاد زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع لعله صحى حبيبي طيبة تبرد بكر سليمان ما تكن الأضحى.

مش عيش الخضراء. هاتي مش عيش البيت.

لا فرقان بالربع سبحة دمكي ما بالربع سبحة دمكي سبحة دمكي وفي كل ربع من مرابعها بكي

كذا الملك يبدله يوم حسنا يدعوك الملك لا إله إلا الله.

عاش نسمي بحرنا حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحرمك باش نتم بحرمك وباش تعود بحرمي.

يا تحية السلام ورحمة حفت دموك كتابها.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرج من قتلنا أنت ثمين وجدت حوض الحب حين.

0: ركن بيت المحرم.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سمح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة.

0: يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. بلغ عدد ليالي المبيت المسجل بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في الداخل 170 ألف عندما تم أبريل الماضي بارتفاع بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وأوضح مرصد السياحة أن وجهة الداخل مثلت بذلك 1% من ليالي المبيت المحققة على المستوى الوطني خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، مشيرا إلى أن معدل الملء في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في الداخل بلغ 63% عندما تم أبريل بارتفاع قدره 17 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. استضافت دار الشباب 20 أغسطس بالداخل عرض فيلم وثائقي بعنوان المحيط مع ديفيد أتنبورو، وهي مبادرة من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تهدف إلى تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية الحفاظ على المحيطات والنظم البيئية البحرية. ويندرج عرض هذا الشريط المنظم في إطار الاحتفال بأسبوع المحيط في سياق سلسلة من الأنشطة التي تشهدها دور الشباب من مختلف ربوع المملكة بالشراكة مع مؤسسة ميندرو بتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بغرض تعزيز وعي الشباب بالقضايا البيئية. ويسلط هذا الوثائقي الضوء على الدور الأساسي للمحيطات في تنظيم المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وتوازن النظم البيئية، مع استعراض أبرز التهديدات التي تواجه الأوساط البحرية لا سيما التلوث البلاستيكي، فضلا عن الحلول الكفيلة بالمساهمة في حمايتها. بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا بجهة الداخل وادي الذهب بعد إجراء الدورة الاستدراكية برسم دورة 2026 معدل 85.04%. وأوضحت الأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين أن ما مجموع 1662 من المترشحين المتمدرسين نالوا شهادة البكالوريا، من بينهم 403 اجتازوا بنجاح الدورة الاستدراكية، فيما بلغت نسبة النجاح في صفوف المترشحين الأحرار 33.55%. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الداخل الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب.

Yeah.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027، فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
5: خير وسلام.
4: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
5: إنتاج الإذاعة المغربية.
4: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 18.
6: أسمع الروبيو، إلى ما قدر تدير والو قولها لي، ما تبقاش تضيع لي وقتي.
7: الأستاذة نازية الله يهديك، رحنا اتفقنا زينا وراني عندك كلمتي. زينب ما غاديش نفلتها ولا نزقلها، غادي نشوهها كيف تخيلتيها لعلاخر، ولكن صبري معايا صبري معايا شويه.
6: وحتى لين الروبيو
7: ايوا حتى تبان له جيبه، ماشي غير سلم عليه سرف عليه. راني خدام، راه خدام كنخطط. اسحبك انا ناسيك،
6: ولكن هذا الشيء كيبان لي عندك معطل.
7: ما معطل والو، راه انت اللي مزروبه. داك النهار قلت لك لا زربه على صلاح، حنا زعما بغينا نديرو خدمه متقونه اللي ترحميني عليها لعلك.
6: ايوا نزيد نذكرك الروبيو، هذا الشيء خاصو يبقى بيناتنا عندك.
7: استاذ الله يهديك تبتي هذا، واش حنا براش؟ على انا ما خايفش على سمعتي ومن القانون الجاري به العمل.
6: ايوا سبحان الله، انا غير حضرتك هاك. هاد الورقه مكتوب فيها جميع الاوراق اللي غادي تحتاج للباسبور والفيزا.
7: بسم الله.
6: اوجدهم ليا في اقرب وقت، باش بمجرد ما تنتهي من العمليه تقبض الطيارة وتغبر من هنا ميعادك هولندا.
7: الله يكثر خيرك يا أستاذة. بغيت نقول لك يا أستاذة، إلا جاء على خاطرك واش يمكن يمشي معايا خوليو؟
6: شكون هاد خوليو؟
7: صديقي مسكين، حتى هو راه مكرفص، ويتين با مطلق امه، امه مزوجه براجل اخر مطلق مراته، وهو ظريف ظريف ودرويش ومتواضع على علاكه.
6: وشنو كيدير في خدمته؟
7: بحالي متواضع، ولكن تحت على الجرح خبره.
6: كيفاش ما فهمتش؟
7: اه زعما هو بالبياني، احنا بزوج اللي غادي نقوموا بالعمليه ضد زينب.
6: وياك الروبيو، راه قلت لك هذا الشيء ما خاص حتى حد يسيق ليه الخبار.
7: ايوا راه حتى حد ما سيق ليه الخبار غير هو. على حقاش هو؟ هو انا وانا هو انت، وحنا كنا عائله وحده لعلك.
8: الو، شكون معايا؟
9: صباح الخير عمي.
8: صباح الخير شاكي هذا.
9: نعم عمي، اش خبارك؟
8: ما الحمد لله. يا شهر الغبور،
9: راك عارفة عمي، غير مع الشطنة والجري وشوية المشاكل من هنا ومن هنا.
8: يا الله يصاب
9: عمي. بغيت الى سمحتي نتذكر معك في شي موضوع، ولكن ماشي في التليفون. نحدو موعد في اي محل، ولا قبلتي تجي عندي للدار.
8: موضوع ديالاش؟ فاش بغيتي تذكرو؟
9: ديال ديك الارض اللي باقيه مشتركه بينكم وبين الوالد الله يرحمه.
8: مالا،
9: حتى نتلاقاو عمي ونتكلموا في الموضوع بتفصيل الى سمحتي.
8: واخا، ونشوف شي وقيت مناسب ونتصل بك في التليفون، ومن بعد نجي لعندك في الدار.
9: واخا عمي، شكرا، مع السلامة.
8: مع السلامة.
10: الحاجة، الحاجة أمينة، أمينة.
11: هاني جاية، مالك على الغوات حتى سمعوك الجيران، اش بغيتي؟
10: ايوا هاد الغدا مازال ما وجدونا.
11: موجود، كتسنى غير السلوى وراجلها يرجعوا.
10: هاد المواعيد ديال بنتك سبحان الله العظيم ديما فالصو. اعطيني نتغدى انا وتسنيها انت، واه راه ثلاثة النهار هذا، اش من غدا بقى؟ ويلي.
11: ايوا صبر شوية، حشومة تغدى بوحدك. قرا شي جريدة ولا شعل التلفازة.
10: ما بقى ما يتقرا ولا ما يتشاف.
11: علاش؟ شوف برا مجم مختفون، راك يعاودوه هاد لقيتة.
10: مختفون؟ اي داك اللي شفناه انا وياك. ياك سمعتي الراجل اللي كيقلبوا عليه عائلته 40 عام هادي، قالك خرجي شري النعناع وهو عنده 7 سنين ما بقاش رجع. 40 عام وهو مودر، زيدي عليها 7 سنين هي 47 عام. ايوا تصوري، ما يلقوه من دابا 3 سنين هي 50 عام. 50 عام والراجل غابر ليه الاثر، واخا يكون عايش في كوكب اخر غادي يلقاو. الناس لالا راه طلعوا للقمر ورجعوا، وهذا غير في الارض وتقطع ليه الحس.
11: ايوا كل شيء ممكن. الطيب، الدنيا راه غرائب وعجائب.
10: عندك الحق الحاجه، بلاد الغرائب والعجائب ومختفون. بنادم كيخرج من داره عنده 7 سنين ما كيرجع ليها حتى كيدير العكاز، فين كان الله اعلم. ايوا هاد الشيء ماشي العجب، هادو راه الالعاب السحريه بالرقمه تقشع.
11: ايوا هادو طعطلو بزاف، دير لهم شي تليفون.
10: على ما قالوا لك شي؟ فين مشاو؟
11: مشاو يشوفوا البيتزا. زعما الفيزا واش خرجت لهم ولا باقي؟
10: الحاجه البيتزا دات لك العقل. الفيزا، الفيزا ما الفيزا؟
11: ناويين زعما يمشيو يبدلوا الجو شويه في اسبانيا.
10: اسبانيا؟ على الجو هنا مالو؟
11: ابغى نمشي يتساراو شويه ويرتاح وينساو الشقه ديال الخدمه، ما فيها باس الانسان يبدل الجو شويه، ماشي بحالي انا اللي من عاد زوجتك يلا ديتيني مره وحده المولاي يعقوب.
10: ايوا انت المباركه، على ما كتسمعي شي جدودنا الاولين اش كيقولوا؟ المراه كتخرج جوج مرات في حياتها، مره المولاي يعقوب ومره
11: سيدي حرازم.
10: لا الجامع الفنا، الدار الدائمه. اجي بعدا هادشي كاع انا ما فراسي، كاع ما فراسي انايا.
11: ولاش بغا يكون فراسك؟
10: اييه عندك الحق، على ماشي بنتي. انا غير زايد دابا، انا الحاجه غير زايد.
11: يا سيدي بنتنا بزوج، فين هو المشكل؟
10: المشكل هو الخبار، كتوصلني معطله.
11: ايوا توصلك معطله ولا فوقيتها، باش ضرك هادشي؟ المهم هاني خبرتك. ايوا سكوت سكوت، بدل الجو شويه، هما جاو.
10: قولي لي وقتاش قرروا يسافروا لهاد اسبانيا؟
11: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا، بدل الموضوع حتى من بعد نمشي نحليهم الباب.
10: ياك دابا عاد قلتي لي اسبانيا ولات فرنسا دابا؟ ياك
11: انا ما عرفت واش اسبانيا ولا فرنسا ولا المكسيك.
10: ياك ولات دابا المكسيك عاوتاني؟ ياك
11: واك واك، طيبتي ليا قلبي.

0: عزيز، الفلوس راه ما كافينش باش نسافروا.
1: وعلاش لالا صوبنا هاد الفيزا وبلاش علينا لالا من هاد اسبانيا كاع؟ عطى الله فين نمشيو، ها طنجة، تطوان، اي محل نبدلو فيه الجو.
0: ومالك ما تشوف شاكي بيسلفك شي حاجه ونسافروا؟ انا شهوتي نشوف اسبانيا.
1: انا ما كرهتش، ولكن كيف غادي نديرو؟ شاكي عطاني وزاد عطاني، ما نقدرش نعاود نزيد نقول ليه عطيني مره اخرى.
0: وا مالو زعما ناقص فلوس شنو فيها؟ كيمشيو لي غير في الخوال خاوي، علم الله ديك السعاية اش كتنتف منه، اللهم فينا ولا فيها.
1: يهديك الله سلوى، خلي عليك الناس في التقار، هذيك السعاية ما جبدتك حتى بشي عيب، يضبروا بيناتهم، وزيدون هي غادا تصبح مراته. خلينا مع الرجل في الاحترام، راه رجل عاقل ومسؤول على نفسه.
0: أنا ماشي شغلي بيناتهم.
1: إيوا هكاك.
0: أنا غير كنقترح، زعما عطاك وعطاك ما فيها بس يزيدك، راه عشرة طويلة بيناتكم، وكنظن ما غاديش يرفض. انا كنعرف قلبه كبير وانت عزيز عليه، وهو ميسر عليه الله غارق مال. انا عندي اليقين الا عاودتي طلبتي منه شي حاجه ما يقولكش لا.
1: ايوا نوبتك هذه، علاش انت ما تقولهاش ليه؟ علاش ياك قرينا جميع وتشاركنا الحاره والحلوه، حتى انت راك عزيزه عليه وكيحترمك. جربي.
0: انا ما عندي مشكل نقولها ليه. لا انت موافق؟
1: انا موافق، ولكن قولي ليه غير سلف.
0: وعلاش سلف؟
1: انت غير قولي ليه سلف وخليه هو يتصرف. عندك تقولي لي باللي انا راه في خباري، اذا جاب الله سولك علي انا قولي لي راه غارق في الديون حتى الودنين وتالف وما عنده قانا.
0: ما عندك قانا؟ والسبب؟
1: السبب هو انت يا لالا، رحنا عايشين فوق جهدنا، ما بغيتيش تمشي على قياسك.
0: ياه ايوا سيدي، بنقص من هاد اسبانيا ما بقيتش غاديه.
1: الله ما ديريش ما احسن منها بالنقص. لالا
0: واش بغيتي نقعد ندير هنا؟ هذا هو شهر العسل اللي موعدني به، عرفتي ما يجيك مليح. انا غادا نمشي اسبانيا بغيتي ولا كرهتي، واخا نعرف نمشي بوحدي وعلى رجليا كاع.
1: سيري يا لالا سيري، شكون شادك؟
0: ايه يلا عطيني الباسبور ديالي.
1: الباسبور ديالك وديالي طاحوا ليا.
0: طاحوا ليك؟ واش بغيتي تخرج ليا عقلي؟ انا غادي نمشي لدارنا.
1: صافي يا لالا صافي صافي صافي، هما حقيقه طاحوا ليا ولكن لقيتهم. كلمه جوج نمشي لدارنا.
2: جيهان واش دير راسك؟ غادي نسافروا مع باك كيف وعدك بمناسبه النجاح ديالك والتخرج.
3: انا موجوده ماما، وليني شفتو بحالي لما عنده قانا. ما عرفتيش مالو ماما؟
2: هو كيقول لي قول لجيهان توجد راسها، وانت كتقولي لي ما عنده قانا. عنده القانا لالا، وفرحان بيك وناشط ولا ترفديهم حتى لشي حاجه.
3: سمع ماما، راني عاقله، ما بقاش جيهان اللي كتعرفي. انا حاسه بابا مقلق، بغيت نعرف ماله.
2: أبنتي لو كان كانت شي حاجة أنا الأولى غادي نعرفها.
3: واخا وش بقي دار مع شاكي في موضوع الأرض مشروكة؟
2: هذاك الموضوع محيره، ما عرف منين غادي يبداه.
3: إيه واحد كنقول لك راني حاسة به ماشي طبيعي، قلتي لي ما به والو.
2: أش غادي نقول لك؟ شاكيب دار ليه تليفون يجي لعنده باش يتفاهموا على الأرض، يمكن بغى حق باه وباباك ما سخيش بالأرض، وكيفكر كيفاش يفك معاه الجرة.
3: يعطيه نصيبه اللي جاه في حقه. الأرض أنا بغيتها، وما قريت الهندسة الزراعية إلا على قبلها، بغيت ننميها وردها شهوة وتعود علينا جميع بالنفع.
2: نقولها ليه وانتي من بعد فسري ليه المشروع ديالك، ما كنظنش غادي يرفض. أنا نيت عمرني ما قبلت الحاجة المشروكة.
3: عندك يقول لي راسو يبيعها راه غادي يندم، يدبر على الفلوس منين ما واخا يتزير ويفك الجرة مع سيهم شاكيب. لا تبع ولا متبوع، هذه هي الفرصة مادام هو اللي مطالب بحقه.
2: عندك الحق، وهذه هي الفرصة باش كل واحد يبقى في حدوده، لا يبقى دايرنا مسمرجحة. كنا وكنتو سرنا وسرتو، العيب بدا منه.
3: اي والله يسامح لها كل واحد، حنا ما نتمنوا ليه غير الخير ماما.
2: الا قلب عليه، اما هاد الشهى اللي دار في راسه مع هذيك السعاية، الطريق فاش غادي باينه من لهنا فين غادي توصلوا.
3: ايوا هذيك مسؤوليته ماما، هو كيعرف واجباته اكثر منا حنا، واللي حفر شي حفره راه كيطيح فيها.
2: معلوم علاه اللي دار راسو في النخاله، اش بغيتي الدجاج يدير ليه؟ ايه لقبو.
4: خوليو هاك اخويا، بسم الله.
5: مال هادي؟
4: 100 درهم قضي بيها.
5: اش نقضي بيها؟
4: قضي بيها الغرض.
5: ودي لاش هاد الغرض؟
4: سبحان الله، الا قالوا الكلاخ ما عنده دواء عندهم الحق. عطيناك 100 درهم خدها قضي بها الا خاصك شي حاجه.
5: ولا حيت عمرك ما عطيتيني شي 100 درهم داكشي باش سولتك اش من الغرض اللي بغيتي نقضي.
4: يلا يلا يلا هاني هاني انا هاني مشيت بقى انت هنا على زينب وعندك تزقلها الاستاذه ناديه راه غضبانه علينا من جهتنا لعلك.
5: او وعلاش
4: كيفاش علاش؟ لانه تعطلنا خصك تسربي راسك اخوليو بطرب زينب دغيا الى مرادك تخوي البلاد. الاستاذه راه موعدنا غير حنا نفذوا العمليه ميعادنا المطار نقلعوا في الطياره لهولندا. ايوا حزم راسك
5: صافي واعترف
4: معلوم. ايوا سربي راسك شوه لي زينب ما حد لهم زجات البين يدينا راه الا فلتناها عمر هاد الفرصه ما باقي تلقاها لها لك.
5: اروبيو راني موجود خاص غير تبان الفرصه كيف قلت لك. واش هذا لعب الدراري؟
4: ما بقى عندي صبر اخويا رجال البلاد هولندا كيعيطوا عاد في تراسي اخويا خوليو. واش انا غادي ندوز بقيه حياتي في الميزيريه؟ ايوا ضرب الحديد ما حد سخون.
5: اسيدي غير نعس على جنب الراحه اللي في المكتب راه هي اللي غادي توصل. شتي زينب اللي مدرستك في راسك غير قرا عليها الفاتحه.
4: ايوا هو الا كنتي منقود وحمرتي ليا لو جي هاك زيدك هاد 100 درهم اخرى.
5: بسم الله اش نقول لك الفلوس كيديروا الطريق في البحر قالوها
4: وكيديروها حتى في السماء. ايوا تلقى راسك وبرد ليا غدا يدي في زين بلا علاك.
6: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 18 من المسلسل الإذاعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة نزهر جراجي، ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، الهاشمي بن عمر، فضيلة بن موسى، أحمد ناجي، جمال بن شيبة، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: هاد المرة غادي ندرجو المساهمة ديال الأخ الكريم علي الشافي من الحسيمة، والمعلومات اللي قدم لنا خداها من بريس تطوان، وهي كتعلق ب زرع البيضة اللي هي معروفة ومتواجدة بكثرة. غادي تحدث لنا في هذه الحلقة عن فوائدها وبعث لنا بهذه المعلومات التالية. زرع البيضة هي اللي كتكون في القرعة وكتسمى باللغة العربية بذور اليقطين. هذه الزرعة هي غنية بالعناصر الغذائية وعامرة بالفيتامينات والمعادن الأساسية كيف المغنيسيوم الزنك والدهون الصحية، وهذا كيجعلها واحد خيار صحي للوجبات الخفية اليومية وطبعا مهمة لصحتنا. وكيقول المستمع الكريم من الحسيمة أنه بحسب ما نشرته تايمز أوف إنديا في 9 فوائد صحية لتناول بذور اليقطين أو زرع البيضة، بعضها غير معروف وهي كالتالي: زرع البيضة غنية بالمغنيسيوم، فهي كتعتبر من أفضل مصادر طبيعية للمغنيسيوم، وكتساعدنا أو كيساعدنا تناولها بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة العظام من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم. الفائدة الثانية هي أن بذور اليقطين أو زرع البيضة كتعزز جهاز المناعة، فهي كتحتوي على الزنك مما كيعزز جهاز المناعة والشفاء بشكل أسرع، وكتقلل من فرص الإصابة بالعدوى، وكيلعب الزنك كيف تعرفوا دور حاسم في تنظيم الاستجابات المناعية. الفائدة الثالثة: البذور اليقطين أو زرع البيضة هي أنها كتحسن صحة القلب، فهي كتحتوي على دهون مفيدة للقلب وخاصة أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، ويمكن لهذه الدهون الصحية أنها تخفض مستويات الكوليسترول السيء مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن وظائف القلب بشكل عام عند تناولها بانتظام. والفائدة الرابعة: البذور اليقطين أو زرع البيضة اللي عادة كتكون في القرعة طبعا بعد ما كيتم تحميسها ويستحسن أنها تكون بدون ملح، فالفائدة الرابعة أنها كتساهم في جودة النوم. علاه؟ لأن هذه الزرعة هي غنية بتريبتوفان، فتناولها كيعزز جودة النوم، ويمكن تناول جزء صغير منها قبل النوم لكي يساعدنا في تهدئة العقل وتنظيم أنماط النوم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدا بشكل خاص للأشخاص لكي يعانيوا من الأرق، أي ما كيجيهمش النعاس بسهولة في الليل. الفائدة الخامسة هي أن زرع البيضة

0: كتساعدنا في الهضم، فبذور اليقطين كتحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي كتعمل على تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما أن الاستهلاك المنتظم للزرع البيضاء يعزز بيئة الأمعاء الصحية ويشجع نمو البكتيريا الجيدة، وكيساعدنا في الحفاظ على التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. الفائدة السادسة لزرع البيضاء وبذور اليقطين هي أنها مضادات الأكسدة، وهذا كيرجع لكونها كتشتمل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة كيف الكاروتينات وفيتامين أ، وهي مركبات كتساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات والحماية من تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كيف السرطان وأمراض القلب. تنظيم مستويات السكر في الدم، هذه هي الفائدة السابعة لزرع البيضة اللي كي تناولها. فبذور اليقطين أو زرع البيضة كتمتع بمؤشر غلايسيمي منخفض، وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف اللي كتساعدنا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وكتجعلها مستقرة، وكتساعدنا أو كيساعدنا أيضا تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم. فائدة الثامنة أن زرع البيضة أو بذور اليقطين كتساعدنا في إنقاص الوزن، وهذا راجع المحتوى العالي من البروتين والألياف، فهي كتساعدنا هاد بذور اليقطين أو زرع البيضة على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية والضارة، وكيساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي في التحكم في الشهية، وكيساهم في فقدان الوزن التدريجي والمستدام. الفائدة التاسعة والأخيرة مستمعين الأعزاء أن بذور اليقطين أو الزرع البيضة اللي كتكون في القرعة بعد ما كنحمسوها في الفران، فهي مفيدة أيضا للبشرة والشعر، فتعمل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والزنك الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز صحة البشرة وتوهجها ونضارتها وقوة الشعر. أيضا كتساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل حب الشباب ومكافحة الجفاف ومنع تساقط الشعر عن طريق تغذيته. نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية.
1: غذاء ودواء.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.